تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزاندو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش اميشو بردوام لي خوش بو مهربانا.

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفدايو شاهان شو رش دين قدم بوسي قدايو بيخد مبئي تربة أميدو بتمايو نايت ولات كرسري دانا ودلي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

وانەی گەورەی و پاداشتی نوێژە فەرزەکان. باوەڕداری خۆشەویست لای هەمووان ڕوون و ئاشکرایە کە نوێژ پلەوپایەکی زۆر گەورە و گرنگی هەیە لە ئیسلامدا، زیاتر لە پرسشەکانی تر، وا فەزڵ و گەورەی نوێژ گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەدا هەندێک لەو پاداشت و فەزڵانە باز دەکەین. یەکەم، نوێژ لەسەر و حەوت ئاسمانەوە فەرز کراوە کاتێک پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم شەوڕەوی پێکرا و بەرز کرایە بۆ ئاسمان لەسەر و حەوت ئاسمانەوە نوێژی لەسەر فەرز کرا. هاوڵی خۆشەویست ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ: فریضت علی النبی سەلی الله علیه و سەلەم الصلاوات لیلة أسرية، واتە لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم نوێژەکان فەرز کرا لەو شەوەی کە شەوڕەوی پێکرا. پێشوا بوخاری و مسلم گێڕاویانەتەوە. دووهەم، نوێژ کۆڵەکەی دینە. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. واتا سري همو فرمانا كان إسلاما و پايو كولاكا كشي نوش كردنا و شلاپو پيشي غزا كردنا. ام فرموده لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. سيام، نوش كردن باشترين پرسشا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: الصلاة خير موضوع. واتا نوش چاكترين و باشترين پرسشا لناو پرسشا كاندا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. چوارم، نوش كفارتي تاوانا كانا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر روبارك لبردم درگاه مالکان تانابیتو روجانه 5 جار خوتاني لبشورن، آیا پیسی تان پیو دمینه؟ هاولا كانج عرضيان کردو فرمويان: نخير، هیچ پیسی که پیو نامینه. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: دی اوا وینه 5 نوجه فرزه که بەهۆی ئەوە پەروەردگار لە تاوانەکانتان خۆش دەبێ. پێشوا بوخاری و مسلم گێڕاویانەتەوە. پێنجەم، نوێژ ڕووناکیە بۆ دنیا و 2 ڕۆژ. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی: الصلاة نور. واتە نوێژ نور و ڕووناکیە. لە فەرموودەیەکی تردا فەرموویەتی: بەشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة. واتە مجدود الخوشی بۆ ئەو کەسانەی کە بە تاریکی دەچن بۆ مزگەوت، نوێژی بەیانی و مغرب و عیشا بە جەماعەت دەکەن. بۆ ئەوان نور و ڕووناکیەکی تەواو هەیە لە ڕۆژی دواییدا. هەردوو فەرموودەکە لە صحیح الجامعی شێخی ئەلبانی دا هاتووە. شەشەم، نوێژ هۆکارە بۆ زۆری و فراوانبوونی ڕزق و ڕۆزی. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی: أبشروا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. واتا مجدبه وزورد النياب كخواي پروردگار درگاك لدرگاكاني آسماني بو كردونة وو للاي ملائكة كان بچاك باستان أكا دفرمي: سيري بندكان بكن چون بندات مودكن نوجي كي فرزيان بجي هناو چاورواني فرزي كي تريانا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. بيگومان امش گورترین شانازي بو باوردار كا پروردگار بچاك باسي بندكي بكات لاي فرشتو ملائكته كان. حوتم، نوش پلي باوردار برز دكاتوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من عبد یسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له

كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوبنويق نيك خلقي تيدا كوببنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوبنوي دوابراو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحح الجامعي شيخ الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كركعب رضا ورحمتي خوالي لبيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمو دكالة صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلا او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينا
1: وانا في راسقي.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكو لهيد بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاسو استايش بو خوي به هاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد قارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاول و هاوتا و یو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویه. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشن گونجا و شایستش کمندی رخصار و مزنی د صلات و توانات بی. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگا و نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پنادگرم بو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پناد پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزای نیو گورو هیچ پرستراوی کیش نیه بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواهی گن من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گن دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا ببارين بو سرگياني گورو سرورمان محمد خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيم سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمد خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش بو پروردگارو هیچ پرستراویک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجیه گیاندنی همو وستیکی هیا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بندو پیغمبر و فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزان و يارو ياوراني با اندازه رادي فراواني زانياري نورينو تينوس و پينوسي گشاد و برفراوانت پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو و بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

ولر كاتي دوهمجدا سورتي انسان ياخذ دهر دخنك ايتي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بودس بيدكا اگر هر سورتي كتيش بخوين دروستا بس پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ابو سورتانا دسي بيدكت و دکرید هج آیتی که دیگه تر بخوانی چون که آیت کانی قرآن هموی پندن هموی آمشگارین هموی بیرخسنوی دنیا و قیامتا و بیرهنانوی براس شقامی اسلامتی اوی که شو روشی جمعان دبی همو من آگادار بین لی اوی که لیاد من به شاسواری مروفایتی پیشنگی پیشنگکان پیشوای پیشواکان سروری سرورکان سرداری سردارکان که پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم دا لبیا فرمویتی خوی إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة خير ترين روجا كاني إيا وروجي جمعية فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة لو رجدا باوك آدم درس كراوة لو رجدا قيامة دلدسي لو رجدا زندودة بينوا فرمي فأكثروا علي من الصلاة فيه من داوي دعاء خير تان لدكم صلواتم ليبدا لو شو رجدا فإن صلاتكم معروضة علي صلاة سلام ودعاء باران وكان هميم بيغا كتولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبنا محمد يا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم هم أمانة ذكرت واردا كخشويسمان وبير بيتوا وأودع خيراني بوبكين كخواي جورا سبحانه وتعالى فرماني بيكودين إمر صلواتي ليبدين شو كسي شاكي كي لقلا كردي دعاي بخيري بوكي أي أو شاكي كبي غمري خواه كردوية بران بربئيما عليه الصلاة والسلام كغيان ديني أم إسلامتي كبجوان ترين شواز بناوازة ترين شواز غيان ديوتي چن خوش إما لياد من بيت أو شاسوار من لناو دل من دابي بردوام دعاي خيري بوكين وصلوات بدين ندياري أو بي غمر نازارة عليه أفضل الصلاة والسلام تنان لو فرمودي اوتيان اي پیغمبري خوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت اي پیغمبري خوا چون ايما دعاء وصلوات بنيرين بتو قالكاتك تولنا وخاك وخلا مردتو لوجه فكابي تواني واسقان كان شنما به ايش فرمي ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء خوا قد غيكر دوا لسرزبي كلا شي پیغمبران برزينه بوی خوای گورا و کورز و کرامت و احترامک لاشی پیغمبرانی پاراستوا علیهم الصلاة والسلام کامش شوروجی جمعه کمرو فی مسلمان تایدا او خیر او جوانی او پاکی او صاغیتیا هل دبجره خندنی یک کتل لو سنتانی ک شوروجی جمعه انجام ده خندنی سورتی الكهف لفرمود ده هات و پیغمبری خوا فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة هج کسی سورة كهف بخوانی لروج جمعة ده اضاء له من النور ما بين الجمعتين خوای گوره نوری کی پیشکش رکا لبینی او هفته تا هفته که دی که تر حتا جمعه که تر ایتر نوری کی اداته کدلو درون و عقل لوجیکی روناک به جا سورة كهف ناوراس قرآن تقریبا و لو سورة دا باز لا سپاس گزاری بو خواهی گوره دکا و باز لا چیروکی گنجکان دکات که هاولی اشکوتیان پیداو تید اصحاب الكهف حتا گنجکان بردوام لیادیان بی که لیبرانی راسقینه اوی مروفی مسلمان بو خواه لی ببره پاشان باز لا چیروکی سیدنا موسا لگل او عبد صالح دکات که پیداو تید خضر که قطابیتی و فیرخوازیتیه که همو کسی اگل هر اصلا که بی پیویست قطابی بی پیویست فیرخواز بی با آرام بی باو پر ادب و اخلاق جوان و یورایل و سمعطاعت بی و هر وحال سوتی که فا باز لچیروکی دل قرین دکا باز سرکرده اگ دکا که خزمت گزاره برانبر با ملتکی ببی اوی زری بیان لبسنه خزمتی که باشیان پیشگرشکا لو سروتو داها تزوری که یه تبردستی قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فرميت انها خلقي نيوها روزيم نقلدابكن بلام پاري يوم نابت دوان كلك پاري ان بداتي بو خدمت گزاريك او پاركي رد كردوا بلاموتي هاري كاري جستيم بكن بويك ام پروژانه سر بگري كام سيچروكا گوري لب سورتايا حتى وكومتي اسلام گنجكاني بهيزو بپيز به قطابی فرخوازکانی للوتکی ریز و ورگتن دابه دا صلاة دارکانشی لسونگی خزمت گزاریابه که امسی جیله
بروپیش رویشن ملتیش بروپیش

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

رادوي محراب رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمانه فرسلاوات بن لسري في غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي اخوان رحمي في بك ام كلمانتي ودنيا هي ما كاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكاني كريمان بوتيري هزار جاري جن خوا زيايك خوا توشي خيرك خوا نيوري اي اما صلواتي يعني لسري في غمر خوا فرمي هر كس صلواتي بقى لسري في غمر من دصلا ولا سريع دي اما فضلك يقورسو للروج جمعة فراموش مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مسلمانە بەڕێزەکان، خوشک و برا ئیماندارەکان، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورە بژێ بە سەرتانە. هەروەها خوای گەورە بەردەوام بارانی ڕەحمەت بڕێژێ بەسەر خاک و خەڵکمانە و دڵی هەمومان خۆش و شادکا و خەم و خەفەتەکانمان بڕەوێنێ. اللهم ئامین. عزیزان و بەڕێزان، بەردەوامی لەسەر ئەو زنجیرە و تاری لەژێر سەردێری پێغەمەرناسیدا. بەڵێ، خۆشەویستان، پێغەمەرناسی کارێکی گەورە و گرانە، کارێکی گرنگە بۆ دنیا و قیامەتی هەمومان. لە وتاری ئەمڕۆمانە ئەگەینە باسی یەکێک لە مافە هەرە سەرەکی و هەرە دیار و هەرە گرنگەکانی پێغەمبەری خۆشەویست لەسەر ئومەتەکەی بە تایبەت و لەسەر مرۆڤایەتی بەگشتی، کە ئەویش باسی خۆشەویستی پێغەمبەرمانە صلی الله عليه وسلم و ئیتیباع و بەگوێکردنی. بەڕێزەکانم، خوا سبحانه و تەعالا کە ئەم مرۆڤەی بەسەردار و سەلارە نەخشاندووە و ڕازاندوویەتیەوە و ئامادە و تەیاری کردووە بۆ خیلافە و بۆ ئاوەدانکردنی ئەم سەرزەویە، بۆ ئەم کارە گرنگە غەریزەیەک یا هاندەر و پاڵنەرێکی زۆر چڕ و پڕی تیا خولقاندووە، ئەویش حوب و بغضە، واتە خۆشەویستی هەندێشت ڕغبوونەوە و بێزاربوون لە هەندێشت و هەندێ دیاردەی تر. لەبەر ئەوە ممکن نییە مرۆڤ بژی بە بێ خۆشەویستی. جاماوەتەوە، ئایا ئەو خۆشەویستیە کە خواتیا خەڵق کردووە و پەیامێکی هەیە ئەم خۆشەویستیە، ئایا کێشیاوە بیدەیتێ؟ ئایا ئەکرێ وەکو جلوبەرگ بیکەی بە باڵای هەر کەس و هەر شتێکا بە حەق و بە ناحەق؟ یا ئەویش شەرع زەبتی کردووە و چوارچێوەیەک و ئیتارێکی بۆ داناوە کەسی خۆی تەجاوز نەکا؟ بەڕێزەکان، ئەگەر ژن و ماڵ و لەشساغی و ئەنانیەتی ئینسان جێگەی خۆشەویستی ئینسان بێ، بڕواناکەم هیچ کەسێ هەبێ شیاوی ئەوە بێ کە ئەو حەقەی بدەینێ و ئەو خۆشەویستی پێشکەش کەین بەقەی ئەو زاتە پیرۆزە کە پێوتێ محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. ئەگەر ئینسان بە دافعی غەریزە و مرۆڤایەتی لە ناخ و وجدانیە خۆشەویستی هەیە بۆ جوانی، بۆ قشتی، بۆ ڕێکوپێکی، بۆ سیحەت باشی، بۆ خۆشگوزەرانی، بۆ بەختەوەری، بۆ ڕووسووری، بۆ شکۆداری، بۆ کامەرانی، بۆ ژیان، بۆ ژینگە، ئەگەر ئەمانە کە بە خلقەتیایەتی لە پێشی هەموو ئەمانەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی مەعنا بدا بە خۆشەویستی هەموو ئەمانە ئەبێ، ئەو زاتەی خۆش بێ کە پێڵێن محەممەد صلی الله عليه وسلم. چونکە پێغەمبەری خوا هەموو جوانیەکان، هەموو پاکیەکان، هەموو قشتیەکان، هەموو بەرزی و بلندی، هەموو ڕێک و پێکیەکان، هەموو شتە باشەکان لە ناویا کۆ بۆتەوە، بۆتە وعائێ هەموو جوانیەکانی لە خۆیا کۆ کردۆتەوە و خڕ کردۆتەوە. بۆیە کاتێک کە مرۆڤی مسلمان ئەو پێغەمبەری خۆشەوێ، هەموو جوانیەکانی خۆشەوێ، هەموو ڕێکیەکان، هەموو ڕەحمەتەکان، هەموو سۆز و بەزەییەکەی خۆشەوێ کە مجەسەمە بووە لە محەممەد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. وە کاتێکیش خوا نەخوا سەرگەردان و نادان و وێڵ ئەبێ، لێی ئەشێوە ئەو پێغەمبەری خۆش ناوێ، ئیتر دڵنیابە درۆکە هیچی خۆش ناوێ، حەتا خۆیشی خۆش ناوێ، مناڵیشی خۆش ناوێ، ژنیشی خۆش ناوێ، خوایشی خۆش ناوێ، خاکیشی خۆش ناوێ، خەڵکیشی خۆش ناوێ، ژیانیشی خۆش ناوێ، ژنگەشی خۆش ناوێ، هیچ شتێکی خۆش ناوێ و هەچێکی ووت کە خۆشمێ ڕاز ناکا و ئەبێ داوای بەڵگەی لێ بکرێ. چونکە ئەگەر ئینسان ئەمانەی خۆش بێ و ڕاز کا، ئەبێ مەنبەعی ئەمانە، کانیاوی ئەمانە، وعا و دەفری ئەمانەی خۆش بێ کە محەممەد المستەفایە عەلەیهی سەڵات و سەلام. ئەگەر لەوا بەڵگەی نەبوو، ڕاستی نەکرد، لە هەموو شتێکی ترا درۆ دەرەچێت. خۆشەویستەکان، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام جگە لەو خۆشەویستی گشتیە کە غەریزەیە لە ناخمانە چەقێنراوە و چەکەرەی کردووە و گوڵی کردووە و لقوپەفی کردووە. جگە لەوە تابیعێکی دینی هەیە، واتە خوا فەرجی کردووە خۆشمان بوێ، خۆی گەیاندوێتی بە هەموومان وەکو دین، وەکو چۆن فێری کردو نوێژ، ڕۆژ و حەج، زەکات، چی تر، چۆن ئەوە دینە و گەیاندوێتی ئاوەهاش ئەوی بەڕەوانی گەیاندو کە ئێمە ئەبێ خۆشمان بوێ. بەڵام کام چ خۆشەویستیە؟ خۆشەویستیە کە خۆی بۆی باس کردین، ئەبێ تەجاوز کە لە هەموو خۆشەویستەکان لە باوەک کە بنەمای ئینسانە، کە ئەسڵی ئینسان باوک و دایکە، من والیدهی و وەلەدهی، چلۆپۆبی ئینسانەکە مناڵەکانیەتی کەوابێ ئەبێ لە ئەسڵ فەرعی خۆت خۆشترت بوێ، ئەبێ لەو ئەسڵەی کە تۆی لێ دروزبووی، لەو ڕەحمەکە لێی داکەوتی، لەو نوتفەی کە تۆی لێ خولقاوی، ئەو پێغەمبەرە لەوانە خۆشتر بێ کە ئەسڵ و فەسڵی خۆتە. أبي لبرو بومو لقوبو بيخوشت كمنالو نوو نوكانتا الوانيش القوش تربية معناه يواي آسكي زور برزا يكي وريا نبيو يكي بسريقة نبيو خندوارو فاميدن بي لما تيناقا وناتواني أنجامي بداو جيبا جيبكا لبر أوا أما بعدكي ديني هي أبيك في غمرد خوشوي نابلة وكمنالو وكبارو وقلفانو ودوكانو وبازارو قركو قانو باقو باقاتو مالاتو أمانة أو خوشويسي غريزية دنيائية خوشويسي في غمرد جدلم خوشويسي عاطفية وجداني روحية أبي خوشويسي كي ديني به شونك التول الرقي أم محمد وخواناسي كستشاوي دين خوايا للرقي أم محمد وإسلام ناسي للرقي أم شخص وقرآن ناسي لرقي أم شخصه رجل بهشت كبير لدوزق قطار أبي لرقي أم ذاته يا حلال حرام خير شر تاريكي روناكي راس شوت قشتي به أم شخصه أي ناسي وكوتمان في غمري خوا سنتري دينك يا ناو راس ومركزي حقيقتك أنا لبر أو أبي خوشويسي إما بو أو في غمري خوشويسي كي نياب به نوازب به فريد به بيوين به بينمون به نابه لو خانه که پیغمبر تیادانه او لناخ وجدان دلتا یک کسی تری تیابه که اما نقطه ای که زور مهمه با اوی تو مسلمانی که تواوی یعنی لما سلی حالی بی یا حالی نبی لخوایتی ها لألوهیت و ربوبیت ها یک ذاتی تیابه که الله ها لخانه ألوهیت و ربوبیت ها یک کسی تیابه شریکی تیابه که خوایه او خوشویسی خواه جایه که ها تخواره دو هم خانه لناخ وجدان و دلو درونی توی مسلمان ها خانه محمده لو خانيا تنها خويتي نابي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعسلي مبشرة نابي أهل البيت نابي شيخ وإمام وأوانا لخاني في غمرابن أو خانة تنها خويتي آية لدواء أو صحابة كان أو جبب لو باي خويا أو جاية تقارو بو علماء وبو صلحاء وبو حكماء وبو أئماء وبو أواني كهادين كداعين أوانا شركة سخاني خويها أقل إنسان وليا نبي لي اشي شيطان فيلي ليكا قولي ليكا اتي لخاني محمد يجلس داني يد دنيا ملازمي بكو اكاتوا كوايلي صدان كذن لو خانا جيغان كراوتو اواني جمارن ورقمن في غمري لنا يا انا صلى الله عليه وسلم يق رقمه وزور خطره او خانه امامي واتيا تجاري وقتي واه امامك خوش له في غمر بو بس يا زاني شو كوقت نايف يا غمر ربي صلى الله عليه وسلم نفجي لناية نال صلى الله عليه وسلم نوع على الشيداي وعشق وشوري ودروز نابه كعلي إمام فلان نفجي ليه يا كعلي الشيخ فلان كز هرب الري حالي ليه أما أبد دليلي نخوشيكي كشندية للدينيا أو دليلي بوفائية نحالي بونا ترقرداني ويالونا دانية كتو خلقاني كتبيني تأسي في غمر صلى الله عليه وسلم هر وهال اتباعه هر وهال عشقه هر وهال علاقه الروحي وقلبيه كابي أمدلا لخاني مروفكانا محمد رقم يكا وتاك الرقم كسي تري لو خاني لدورانية آل رأي ما لمن شواوا إما أم حقك أخوة داويتي بمحمد صلى الله عليه وسلم دا باش من كدوة هل لو خاني جني واتيا منالي واتيا جلفاني واتيا كاسي تيايا قاسي تيايا مالي تيايا مرومالاتي تيايا مزرعي تيايا خاكي تيايا كانت أنواع معشوقات ومحبوبات ومرغوبات تيايا لخانا كيف يغمرا همي أبناء ملازم بو مزاحمي خوشو يزي في يغمرا همي بشي أو عيبا أم جلو برقات تنهاب أو أشي أم عبايا أبيل أبري أو محمد بكري عليه الصلاة والسلام تو دابش كده بس ديان وصدان كتيترا بناوي إمام ومذهب وشيخ وزعيم وسر قبيلة ورئيس حزبه دابش كدوه في غمري خوا يق رقمي بشكولي بماوتو بحال نوري كي بشكولي سلسلة أكال ناخي إنسانا أو بوفائية أما يا مسلمان ليان شواوا داخي قرانم بوي إيما كأبنائي في غمرة بن صلى الله عليه وسلم نابين أو شوق عشق بيت نابين أما دليلي أو نخوشي جاء إيسا تويشو من إجباتي بقين بوتي كنائي في غمرين أو خلق حالي لنايا بوتي هل نافر وقت نائي شيخ كبا أقايل أخوي نامين نائي إمام با صلواتك إلى دال لي أداء زور بدني قورا فنجازا نايف يا غمر أنوسي على نال صلى الله عليه وسلم أقربيز لي بمردوي أيلي لناخ يا مردوة لدمي بمردوي دي تدروا أو نشاني بوفائية أو نشاني إيه فعلا حب من بو في غمرني صلى الله عليه وسلم برزا كان هندي كسي تريش هدو بار أم حب كالك نوا أم حب تسك كنوا أم حب بجوك كنوا أم حب بيناوروك بيناوخن أكن بجوري لجوري كان اوان بشوي كتل سران لي شوا وسل خلق شيبين ايشان حبي في غمه صلى الله عليه وسلم شيكي معنوي وعاطفي ووجداني وروحي نيه وانما حبي في غمه صلى الله عليه وسلم يعني اتباع او جاء قال الله وقال الرسول يدور شبر جكنوا بدي النوى راس امنا بالله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباعي في غمه صلى الله عليه وسلم سايبه خوشويسي بلام لي راه فشاركي زور مهمه ايه او اتباع ككروكو ك درنجامي خوشويسيو ناسيني خوشويسي صلى الله عليه وسلم اي اتباع بو اساني دروس به واتاتواني تو دواي او خوشويسي بكي بكي به امامي اوحد بكي به نبي الممجد تنها شيخ وتنها امام وتنها عزيز وتنها قدوه وتنها بيشن تنها بيشوا تنها سردار تنها سرور تنها تاجي سر تنها فينكي دل تنها جياني روح وجيان تنها معشوق ومحبوب ومرغوب ايا باسانيه جيت امبليا املوتكيا امصلا بوبايا هو مبتغايا هو غايه العليا بلام ايا اجتو خوشوي سيد نبي وتنيناسي چون لدايك بو چون جياوا چون جهادي كرو چون خباتي كرو چون شواني بو چون مناله بو چون باوكيك بو چون مردي بو چون بافيرك بو چون قائدي كي دبلوماسي سياسي مجاهد مقاتل بو ام تفاصيل نزاني بس بس هنگاو با هنگاو توزه به توزه ام پیغمبر نناسی چه شخصیکو چه عظمتیکا چون زینتی ام جیانو جینگو بشریتا چون فخری نام روایتی و فخری کائناتا اگر اما اعانی ناسی خالدو هم که محبت دروز نابه واتل پیش معرفت او جا محبت او جا اتباع و طاعا ابو تسلسلیه اما منهج قرآن منهج خوشویز خویتی صلی الله علیه وسلم منهج احباب ومحب كانت كالصحابه وتابعين وعلماء كان اما منهج ورثه الانبياء اي ناسين خوشمان اوي او جانتيجه امدو مقدمه بجويكين ابينا قتابي ابينا شاقدي ابينا مريدي ابينا درويشي من تعجبكم خلق الله من مريدي فلان شيخم من درويشي فلان شيخم من منسوبي فلان امامم باشا امام لبيغمر قبرتر هي تخوا شيخ لبيغمر مازن ترهيا لبيغمر هيا اقل علي ابو بكر قوري عسلي مباشرة قورا تابعين امام فلان شيخ ومشايخ قوري او بشكي لنوري بيغمر يان بركوت صلى الله عليه وسلم او برق لبوني مسكي نبوي يان بركوت وابوب وانا معطر ومنوربون او لبرشاشة كدانشتون او نوري او عكس بوتا بسريانا بوية توجبون عن قرش ومنورنو فقه كان هيا بون بشيخ وامام وامانا معقولة من نكان يا وكواس دي برم لو خارق خارق لجوغ لك أنواع شيت يكلبوا تاريك بوا طالبوا ليل بوا من بسم الله وأبخم ولو دجاج بقرم لو أخوان بشوم نا أما سلي شواب يكلي راية بوي أما الظلم لبي غمرك صلى الله عليه وسلم كما في أو خوا في داوة خوي هوارك تلك الدين أيقيني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين حتى إمامي عملت يا رسول الله توم لها مكز مخشرة إلا لنفسي خوم نبي فرمينا أبي لنفسي خوشت من ذاته خوش لأني خوت أو جاء إيمانك دعمزي أما الدين أبي أبي كينا بعمر وعمر إيش بكينا بإيمة تا قمران نبي دي أما بوفائية أما جفايا أما بأمكية كإنسان أو خوشويسية كحق يكسى دايرنا بكتبريته بدا بخل كتر او الشيخ او امام او الزعيمة او الرئيسة او سرق خيلة او الجنة او مالة او منالة او نازل مشي ايدولوجية افكارة اتجاهات اما نابه اما خطأ ايكي كشن دايا بلكو خطأ ايكي كشن دايا نكهر خطأ بتنها لبرو مسلمانا كان عزيزة كانم خوشويسة كانم لماني مولودة لماني ادعاء ايما كان المولودة جيرن ولا في غمان خوشوية اگر خوش تری آوا خوش ویسی اکری آوا خوش ویسی اکری امامی ایم محمده امامی ترمانیه شیخی ایم محمده شیخی ترمانیه زعیمی ایم قائدی ایم رائدی ایم والرائد لا یکذب اهلا حمونوری چاو تاجی سر بلبلی چاوان من گوری پیشنی یکمو اول و اخیر من لناو بشرکان محمده محمده کسروکی ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و اوان به چون سرکی تو نیست چون شیخی کی تقنچه کی تو برابری چون امامی کی تو پنجا امامی تقنچه کی تو تا حدیث روایت که دی پیغمبر پنجا حدیث روایت که لوان کتابی که هیا 40,000 حدیثی واتیا 40,000 روایه بان علم حدیث لو 40,000 روایه 400 فرمودی لی پیغمبر روایت کدوم 40,000 روايات 400 إلى محمد الروايات كراوة أو جاء على في غمرش من خوشة إما أتباعي محمد إما مسلمين نخير وانية العمل أدرك اتباع دري أخا جاء خوشة ويسان أقرين أبو أو نقطة مهمة معرفتي في غمر محبتي في غمر أو جاء طاعة دروس به قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ممكنني من كسيكم خوش بيني ناسم ممكنني من بجي كسيكم خوش منوي كسي خوش نوي بجيش ناكي بلام كخوش ويس بأن زور رادي خوش ويس يكس ريزي لي أنيتو بجي خسكاني كيتو هنغا وكاني هلا قري بو إن المحب لمن يحب مطيعه بو أوي كسي بجيت كعبالي بجي خوش ويسي خود بها ويجي دليوا أو جا بجيتكا أو جا بجيتكا أجر بكتكو تيلا بسريو بجي كدي أو طعانية أو ناچارية كتكو تيلا كيلا سلاسو رقيتي ليد لو كاتك دارها بس السرياو أي كتي لو كاتل دولا لعنت ليك كاتفو ليك دعاء شر ليك خوشويسي أو النية في غمري خوشويس محبوبي خوايا محبوبي آسمانا محبوبي فريشتكانا محبوبي جبريلا محبوبي همو في غمركانا شون أبي محبوبي تو نبي أو جاء أجر أما تشربوا يا ولد الإنسان أخذ بيا ولا ناقو وجدانه لنا روحي إنسان أو كخينا كيت يا قلبه لقل دمار وشا دمار ولقل خلي كانا أو جاء ما أبيته طاعة أم جاء بجوية كي أو جاء أقى بجوية باوكو دايكو جنو زعيمو منالو رئيس خيلو أماننا كي بجوية وكي رأي أو حجي أو خوشويسي أو بيش خيبة سرهمو يانا في غمري خواص صحابكاني آنا وابر ورد كذبو آوا بارهنا أبو آوا آراس كذبو بويا هموشتي كان بخواه وفي غمري خواه كد بويا جيانا سردزبون بويا بشي زوري بشهيدي سريناياوا بغريبي سريناياوا مال يان جيان يان جنجايت يان هاتشي كان هبو نبو بخشان بخوف يا غمر أم محبتي وأم ناسيني أبيت الطاعة تعجبك أم خلقاني أو إخوة شويسيبة لضل يانانية فيان قرصة وزورة صلواتك إشي لديار بل فيان قرصة ناوي بينن فيان قرصة باسي بكن وكو برده وكو داره وكو هركسي كتر باسي أكن أو جعلن اتباع مهم آخذتو لمحبتها مفلسي لاتباعها حوجار مفلس بيه كسي لمعرفتها مفلس به باتفاق به لخوشويسي اوا ظلي وشكو رقو تغبه چون اتوانا اتباعيكا اتباعي كيه كيتو اما درويا خوشتو خلقي جخلطيني اتباع راس قرآن يقلعي كدو اتباعها مشتكا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بلام چون ام نفسي علي چون شيطاني علي چون جنگي علي چون پروردي خراب آراتي خراب رفيقي خراب دنياي خراب بزمي خراب افكار اتجاهات اعلامي خراب علي تولنا ام هم تاريكستان وقندلستان ام نور بدوزي توبي كي بشيخ امام الرائد خود اما انا نايرن اگر ني ناسي خوش نوي لبر او خوش وي سي پالاني با انسان اتباعي كسيكا تو چن او كسد خوش او نبجو يكي اگر بطن پیغمبرت خوش دوست بطن بگو یکی با کیلو خوش دوست با کیلو بگو یکی با مسخال خوش دوست با مسخال اتباع و اقتدای بی یکی مسلمان کان اما قضیه دینه با نبیت مسائل شعر کردن و دفل دانو اما ابی که علم ابی اما پیغمبر بناسین با جوانی با بی زیادو کم با بی غلو زیاد روی دعای خوش من بی زیاد لهمو وجود یک من زیاد لنفس من او جا اتباعی کن لنفس من خوشت من بيبال من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين شنك أخوة فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعجب ماك أخوة دواءك أبي لنفسي خوت خوشت بيه شنك بيغمر من أنفسكم من أنفسنا لخو معنا جنوكانية فرينية فريشتانية عالمك إترنية دايك ديارة باوك ديارة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قل إنما أنا بشر لبرو من أنفسنا معقول نیت و دستی خود خوش نوی معقول نیت شایی خود خوش نوی دلی خود خوش نوی وجدانی خود خوش نوی جیانی خود خوش نوی ممکنه نه دی معقول نیت پیغمبرت خوش نوی هر کسی پیغمبری خوش نوی بشر نیه بعد یکو هیکل یکی به جان و به روح لبر اوا ابه بم پیودانه او جا نقطه یکی تر گرنگ بیتان بین ما و آجی زکانم او جاوی ام خوشویسی و ام طاعو ام اتباعا أبي شرعي في روزي إسلام أو شرعي كخواب محمد ناديتي ضبطي بكا شوارتي وداري بكا سنوداري بكا فرمي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فرمی بنای خوشویسی و مم کنه شریک خواه چون که خوشویسی وای شه تجاوز کا خوشویسی وای هدای ابزینه خینه تا رزی یاقوت و لؤلؤ و مرجان و برد و نادان و چی وکل شعرکان نسراوا بعد که بس جکاته و دوای لیکا یا رسول الله بیا بهوار بو یا رسول الله کرا کم بلک چه کم بلک سرم خا دشمنم جیر خا وام بوکا اوش دوباره او اطراء مسیحی کانو نصارا کان اواسرا لیشوا او نیان فوکر بحضرت عیسی و ببالای اخوان دیان و پیان اوت تاکد دیان بکر دی خواه شدی که خواه شدی که خواه جا فرمین او جاف بن جافی بن و خوشتان نو منم ناسن نه برزشم کنو لسنوری بند آیتی مخانه خانه خواهیتی و نعوذ بالله انما انا بشر بوی تنها لو سر زوی ایم ماوین سر و برک من هبی و قرآن و دین یکو معالیم یکی دین کمانو که خوی ما به ابی نیشه وینین لکاتی سرکشی و نفامی و جهل و نزانی و خرافات و افسانه و پروپوس پرسیه یا لکاتی حالی هاتن و هلبزو دابزا تی پرنین بیکن شریکی خوان عوذ بالله یا بیکن برده کدار دای بزین با مستوی انسانی که عادی یا زعیم اجنه منارکان خوشتر به لپیغمری خوا او هموی جفایه و هموی بیوفایه اگامن لیبه ایم امتی وسط کذالک جعلناکم امتا وسطا ابی تی نپرنین امیده کم بم خوشویسیه ام خوشویسیه بیت عشق بیت شیدائی من کات مروبه کی اکتیف مروبه کی کارا مروبه کی پرجمو جل مروبه کی پر عشق و خوان رساله و پیام مروبه کی جندی و شاگرد و قطابی دل سوز و بوفای محمدی مصطفی علیه الصلاة والسلام که اتباعه کی و اقتدائه کی پیکین و دلی پیغمر خوش کن چای رون کن و شفاعتی او پیغمرش بدز بینین ان شاء الله رفاقتی پیغمر بدز بینین وحسن اولئك رفيقا اخويا بقاتنا في رزقانا شلون اللي راكوت كدينه توا لبهشي برينا انا خدمته لباوشي في غمره لجل اراي مصطفى داكم انك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين من انا كان من صالح كيدلي هم من خوش كي شفاء بنيري بو درد دار وخمبار ونخوشكان من رحم بمرد وكان من كي بقاتنا في رزقانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امين
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادیوی محراب بگیرن. رادیوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان، رادیوی محراب.

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا

ذلك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو منك.

نقوكو أما برنامج دسكر إسلامي مثلا خلفي درن بتوماتي أما فلانش تو أو هاي أو هاي أو لأن إيش كان زيد كان أزار يكن أزيت ذن حتى يعني اشتوى ذكر براسي ك بهش يويك إنسان لرؤنا بعسي بكا إنسان هيز إنسان كي خاون روجتو خاون بزيد ناتواني باسي أو بكا ك أو أن ذم عملي ناخوش ونار يعني نال بارو حتى اشتي بدر روجتيان لقال كان فلا بخوا كأو براسي لهز نظام ياساقي دسكرديو آسماني داشتي وارغا نادري وناكري ونابل خوش انسان ازن هر وابت ولا مسألة خير كذن هدي ابو بردن اوانا يعني تو جاري واهيا مثلا انسانك بيسي بهديشي قوري جاريشي قورا جاريشي قوري بيبدي بوشن كالبركوها شاياني اوه بان انسان ترهي بوش يوانيا انسان وامثل بيسي با صدقي كتاكي لقلبك خيري كباشي لقلبك حرمتي زياتي لي بقدي بلام كسي كتير بوش يوانيا اوش بهمان شيوا هر كسا بجوري خوي يعني باشا تو كسي اج مثل بين لي قوماوا ام كسك لي قوماوا نابي تو كو كسي شدامني كسي كي آساي وسادي نابي يعني كسي مثل زور هجار وندار وقرزار وكم الله معلوم دالو او نابي تو حسابي ببكي لقل كسي كاكاوا زور مشكلي او هينية بهمان شيوا امانا خوش يسان وعزيزان هموي بجوري او فرمديك باس مان كير بيامري خلصم كفرميتي هر انسانو ما في خوي بلو باي خوي رز حرمتي خوي تايبت بخوي ابيلي بجيري زاوكو باس ما كن بهر دو بشكيوه او كسانك حق ما في تايبتين هي وكو باس ما كن دايكو باكو دراوسيو هاوريو مامسايانو اولادو هاوسرو مثل در اوانك باس ما كن وخلق قشتيكش بتايبتي وكو باس ما كن بتوصيل باس ما كن خوش اويستان ابي هر كسا بجوري خوي با جوری پلو پای و مقامی خوی انسان دبی ریز و حرمتی لیه بگیری براسی جامعه هدیو دیاری پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بو ایما بو ایوه ایماندار و خوشویس ایماندار برزکان دبی ایما براسی آگام اللم خاله گوره بی هر کسا پلو پای خوی هر کسا مقامی خوی هر کسا با جوری ریز و حرمتی خوی ایما دبی ریزی لیه بگیرین حرمتی لیه بگیرین و دبی لجگه خوی دابنین مافی خوی پیبدین حقی خوی پیبدین لکوتای دا داوود کین که خوی پرودگار بنا جوان کانی بصفات برزکانی رحمان پیبکا رز حرمت من بو زیاتر بکا ایمان من زیاتر بکا عمل صالح من زیاتر بداته و دور من خاله حسیف نو اجاوا و ناراحتی و نخوشی و ناخوشی هه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فراستني زمان زمان أو أندام بسكولي لا شاء أو نعمة خير قوري خدا بخشويتي بمرو فقال لشاك يا بكاري بينيو او بلا گورو مترسی داری کلم روف ده هی اگر بو خرابه بکاری بینه بدل نیای عمروف زور باش ده به آگای لو تکانی بید چکم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر هموی تو مار دکرید لای خدا و دمینی تو مال لسرد کوابو زور باش دبه با آگابین لزیانه کانی زور و تنو قصه کردن لنا رواو بطالو ناهق دا. پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرمی شرار امتی الثرثارون المتشدقون المتفقهون خرابترین کسانین یو امتی من اوانن که زور بلیو شنبازن اوانن که بفیز و قصاکن و خوبه گورزانن اکثر خطایا بنی آدم من لسانه زوری نیتاوانا کانی مروف که توشی دید به هوی زمانی ویتی هر کسی آگای لزمانی به من خزن لسانه ستر الله عورته هر کسی زمانی بپارزه خدای گوره حیا و حرمت و آبرون نهین یکانی باش ده پارزه لیس شیئ من الجسد الا یشکو ذرب اللسان على حدته هیچ اندامینی لاندام کانی لاشن نمینی هر هموی سکالایتی لسر تیجی زمان و تیج رویو قصدر پراندنی اذا اصبح ابن آدم که بیانی دبیتوا همو لاش اندام کانی لاشا سکالاکن تکاکن الالین والازمان الان اتقی الله فینا فإنما نحن بك ان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا ای زمان لخواب ترسل حصوی اصد بران برمان ایم ایلاش هموی بتووین گر تو ریک و راز بی همو ریک و راستین گر تو کچو خوار بی همو کچو خوارین زور قصه کردن و زور وطن نشانه دور وکانا که زور لدنیای شارزان اوانی که یعجیبو که قوله فی الحیات الدنیا قصه بو دنیای خویان و بدزهنان یان زور جوان درازین نوا اواني وان يقولوا تسمع لقولهم اگر بلين او اندقس كان يان جوان در ده پرين و در رازي النوا حز لك جوان ليگري خو اگر بين زمان دجت سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير زمان شي زور تيجان هي بران بر ايوي مسلمان دي انا بو زمان يان ايوا پارچا پارچا كن كواتو كو پیغمبر عزيز فرمي عليه الصلاة والسلام البذاء والبيان شعبتان من النفاق زور بليو قسي قيزون وتن دو نشاني ديار لنشان كان منافق دور وكان ميمون الكردي لابو عثمان نهدي وجد امام عمر وجد امام پیغمبر عليه الصلاة والسلام جريت وفرميتي اخوف ما اخاف عليكم بعد كل منافق عليم اللسان اوي زور زور جيمة ترسية و زور ده ترسم توشتان بید لدوائی من منافقیشی زمان زانه و کو امام عمر فرمی عالم اللسان بلام جاهل القلب والعمل بس قصه ازانه و الا هیچ فری بدین و نیو بی آگای بتواوتی لدین ده قتادة فرمي يعني يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة أو منافقانيك قصزان بقسا خوان جوان دكن بلان بكر دوكان يان زور شوت خوار. إمام يوزعي فرمي المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. إنساني منافق هربوابي ناصر وقسا زور دكا بلام كاري شاكي يكجار كمو بشوكا أواني قسا زور دكن دبي وريابن لان جاما كسانك دبن بغزاون لان خوا بيغمبروا جاري كان بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لنا وها والله ندان اشتبو كسيكي ببرواهات جليشي زور كشخو جواني لبربو دانيشت پیغمبری عزیز هر قصیشی بکر دای علیه الصلاة والسلام او زوری لخوی دکر تا قصیشی جوان تر بهینه زالی که بس قصیشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواتر مزیسکی بزیه هشت و رویشت پیغمبری خواه فرمه این الله لا يحبو هاولائی و ضربه خواهی گوره امرو فو هاوشی وکانی امی خوش ناوه یلون السینتهم للناس بالكلام زمانیان دهنو دبندنا و دمیانا بوی قصه بری قدار دروس کن و کچون منگا کاوی جکا کذالک یلوی الله وجوههم و السینتهم فی النار. اوانا اگر بو تاوانیان و برون خدا اوها زمانیان لگل رخصالیان لول دکا لاغری دوزق دا. پیغمبری خواه فرمی ابغضوکم ایلی بغزاو ترین کسی ای ولای من اثر ثارون اوانا کزور بلیو چنبازن بدلني أي وزور وثن بلاي لدوايا وكو ابن مسعود فرمي البلاء موكل بالقول بلا خدا بينيري بهو زمان توديني پیغمبر يوسف عليه الصلاة والسلام لسر يقصة شندين صاصجني وزياد كرا كپیغمبر يجبو ولولا الكلمة پیانسان فرمي اگر او قصي نكر دايا يوسف او شن صاصجني وزياد ناكرا للايان خوا پیغمبر يجبو دبه ولياي خوبي سکرد اوی بختان بو افرته چی دارن پاک بکا خواب ریاریا و نقصی پیولن فجلیدوهم 80 جلده ولا تقبل لهم شهادتا ابدا و اولئیک هم الفاسقون. افرته چی دارن پاک بختانی بو بکری خدا بشی رازیه 80 داره بیلو کسر داره و بفاسقی جنا و زنه کری و بشاهیدی جنا جیره بو هیچ کسی بو يقصي لدم درجو بنا حق قصة عبادة كان من بوش دكات وقر أجمل لخو ما النبي مناقشة لقال إيش كابك تكفير كل لحاء ركعتين سفن بخوا بدور كاد نيجنا بيو مناقشة وناصرته ولا إخو أبي دز نيجنا بدور كعصمة كيم زاصرته إخو تقصي إشي بسيط تقولني وتو مناقشة قد دقيش بيش ودواني بيش وسياني بيش لبروا أجمل لا إيش كان من بيت لن يوجد قصيبك بطالبت ويسا تولو تاري جمعة قصيبك لسال يقصى كبلي اسكت ببران بره خيري همو جمعة كدره اتوازان يقصان لا رجانا دريا پريني بآرزو بهمو لايك براسو الشفا بو خدايك شاو ديرني بسرتو بو دو فريشتو دواني تريشي بو داننا يو رجانا شوار بسرتو مراقبن بو مكارانت آياتو بشي هادو تد اسلامو بقصى بشي درشي الاسلام هر بقصى او افرتت بو حلال بو بشي هر بقصة اي بشي ديت حرام بي هر بقصة كواتا دبي زور زور باش آقا ما لقصة كان مان بي كابره بني اسرائيلي كبا براكي ودخوالي وخوشنا بي اه قصة يقو خواه فرمي چي شاكي هي هتا اسا صفر كده لسر او قصة احتو ازاني يعني تو الشيت خواه بكري خواه ازاني وكو جولة كامري نحن ابناء الله واحباؤه شاو بشي مان ليكا انتم بشر من البشر اي عمره فيكن وكومره فانا خدا چه من يعمل سوءا يذبه او يا سايتوا هر كس خراب بكاس زادري خراب هيك كنت اتبع السيئه الحسنه تمحوها اجا خراب هيك قدس بجفر يا اخوك وكاك تو عبدي بير نشي عبدي خوايشي يا سايبو ناردي لجه شاوديري همو كاتكانا. ابن سيرين فرمي شي لها ولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا ما زي كاتيه باري فرموي كل بروند جن جكان تان تاز كان وسن بخو هاني قسي و ايلن والله يبس نسر او قسك اي يسر او تان سلامه لما بخوا دايشي من دارنا فرمي اي هاوار يتوضا احدهم من الكلام من الطعام الطيب
1: ولا يتوضا احدهم من الكلمه الخبيثه سيره اشي دزنيش شواته ولا خوارنيشي باكو بسو ناشي دزنيش بشواته ولا قسيشي بوغن داشي من دران وتي صافيه كرت بالايا فرمي ام قسيت وتي قلبها مو دريا كان كري بوغن يكا او كلمه
0: لبرو دبي براسي زور زور ويا مال اقامان لخمان
1: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة زنا ودائما في سيبها مو أن ذا مكاني لا شدكري العينان تزنيان وزناهما النظر أيوة الفم تزني وزناها الكلام الكلام زناي زمان قصة كردنا
0: كواتولي قصة كردنا كان رضبا
1: صحابي يقول تي اي بيغمري اخوة اخوف ما تخاف علي الشيء ترسنا اكثرين شد كزياني بو من هبه دس يراش شاب ولا زماني فرمي قال لزمان ترسنا اكثرين اندامي راشت ايش ايش تري ودي بيغمري اخوة دس شيش تيك زور زور خون ببارزم پنج يراش شاب وزماني فرمي قال لزمان
0: بابي ايش الصحابي كان لغزايا وحدا الشهيد بحسابي منوتو دايشي هاوتي واش شهيدا اقروا لبيروز بليت الشهيد رزي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم دج ببي باور كان جنگاوا يكاك الحرم خويا كمدينه اي نتيجه پیغمبر خويا فرمي وما يدريك انه الشهيد توش زاني وبريا رادي لخوته الشهيدا لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه شنو لك سيكر دو سوارت بباسي كبيوندي بو نبوا شهيدي شان برزه بتو از اینی ام دینه یعنی من البازار ام دینه خلطانی خوابی غمریتی ها ام دینه تو اینی با عرضوی خود لبین کانه تقلی و بر روی تو بای درباز بی و برزه چی باران سیون بخواه اگر لخود بی امام عمر فرمی من کثور کلامه بدل نیایی و کثور سقطه هر کس قصه زور که غلط زور که ای غلطی زور که بی حیا بی ای بی حیا بو خوی لحرام نا پارزه ای اگر وابو بی دینه بی لشيء هذا سيبيك البيدين يا كيل زمانيو. الزور ورد كرد نوادر يا جدان بقصة تشقيق الكلام من الشيطان في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم. دري جدان بقصة يبوسو بيمانا وبيكلكو بيسودو نا بيويست أو لا الشيطان ويا. حتى ايش يجيش يشيل الذذاب واجريا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم فرمي ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب خدا مروف سزانا هذا لسرغم جيني ظلي فرمي اسكا كان يتشاوي اي لسا شي سزايدا ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه فرمي اه لسر اما سزا ادرين عذاب ادرين لله اخوه تبارك وتعالى الابراز زور بلا يزمان شري صفتي ام الجميل جني ابو لهب وكابو بكر فرمي كانت بذيئه اللسان الابراء ابو الجهل كفرعون هذه الامه صفه كي تشيبو حديد اللسان زمان الشروبيس يباشر بيغمر وابو صلى الله عليه وسلم صحابه وابو الخوان لرازي به بويا امام عمر فرمي والله ما استفاد عبد بعد الكفر بالله سين بخوا يشي توشي زرري نهات ولا دواي كافر بون بخوا من امراه سيئه الخلق حديده اللسان زيان بخشتين شد كمروف شو توشي بيد لدواي كفر بخوا هاو سره چی دم شر زمان پیسه زمان بده خواب نامن با یا ربی او قصانی تو دکی تو وادزانی آسایی در و جراحات السنانی له التئام ولا التئام لما جرح اللسان شوینی خنجر شمشیر آسایی چاک بونوی ای شوینی قصا زحمت عمری کلی عوضه فرمیه زلت القدمی اگر قاشد هل خلیس که ایس که که تجبر چا که بیتوه بلام زلت اللسانی لا تبقی ولا تذر هلی زمان سرو مال تیا بابا یک جار بوی عربو توانا مقتل الرجل بین فکیه کشنی مراب با هوی دو زمانی با هوی اویتی کلبین یه هر دو شویلگیاتی که زمانیتی تا اتوانین بالدینه کمان تیا بگین کم قصب کین حسنی بصری افرین ما عقل دینهو من لم يحفظ لسانه والله ايش زماني النقدي او اسايد ديارك لدينك هيش حالي نبو ايش امام يوزاعيه فرمي ما فسد منطق رجل الا عرف ذلك في عمله هركس يقسي ناشرين بو
1: شاوريكا ورد ورد كرد وكاني شي همي ناشين ذبي بدوايا خواب نعمان هند يكسب بارو بغرابه إن الرجل لا يطغى بكلامه كما يطغى بماله جاري واجه مروف بهو قصة قصة زاني خوية وبغرابي خواب نعمان با مروفي واهي قصة يكفرية دا نازاني أو أن دقوري لا إخوة يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقى خدا لبرانبرنا وكي توماري كاد خدا لينا رازي هتا أو رجية تيتو بردمي قصيوا دار براني لا ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت شو زاني يمقصون قوري لا إخوة يهوى بها في النار بوجه بو قصيوا دخليت ناو جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب رواية قيت 70 خريفا أربرا معاذ في أنصان فرمي وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخيرهم في جهنم خلقان بسر سرا فريدرين ناو دوزخ بهوي شيوية حصائد ألسنتهم بهوي درويني كاركاني زماني أنا ويا كواتا تاتوانين با بيدنك من لآسي قسينا بجي قسينا الروا قسينا بسود شكا براستي أوي بيدنك بيد بردوا من صمت النجا رزقاري بو وتيان من نجات يا رسول الله فرمي أمسك عليك لسانك زمان تقرأ إيه فرمي أمسك برجع لسر تاوانا كانت باش يخوش تقول شجير با إن شاء الله تو نجات الدبي زمان تقرأ با سلامت بإنك لن تزال سالما ما سكت تاب يدن بتو سلامتي هاتي تقسى يا بود دنسريان لسر الدنسري أقال لأخوت بي إيمان دار بدل نيايه وكسيك قسى كمك عن اللغو معرضون لقصي بروبوس وبطال وبيسود وخوان بدور دقرين الحياء والعي شعبتان من الإيمان شرم كم دوي كم قصة كردين نشاني إيمان إنسانا أو زاعية فرمي المؤمن يقول قليلا برام ويعمل كثيرا إنسان إيمان دار صفتك أوي كاري شاكي زورة بس قصي كما تاتوانين با خو من پارزین و ابن مسعود فرمویی پیغمبری خواه پرسیاره افضل الاعمال شیه شاک ثرین کرده و که انسان بی کابو خواه فرمویی نویه جلکاتی خواه و تم دعای او فرمویی ان یسلم الناس من لسانی شاک ثرین کرده و لسر زویا او یه مسلمانان سلامت من لزمانت و تیان افضل المؤمنین شیه پیغمبری خواه شاک ثرین یان فرمویی من سلیم المسلمون من لسانه و یده أو مسلمانية كتيك رأي مسلمان سلامة لذا سوزمانيان ولو تيان أي الإسلام خير لإسلام كام لهرهم يقولتوا شاترا فرمي أن يسلم الناس من لسانك أو إياك خلقان لزمانة بارزرا كواتا عزيزكم معاذ برسياري في غمري صلى الله عليه وسلم سبارت بكاري بيبشتا بهاش شاكيشي زوري بورون كردوا إيه فرمي بيت بليم ألا أدلك على ملاك ذلك كله حمو او شاكاني تا استابون باسكدي دتيوكو القيا كاميو دسكوي انا والله يا بيامري يق ايش ايش كشيا كف عليك هذا واشار الى لساني اقال لزمانه بمعاف حمو او خيريك باسم كل هذا ميو دسكوي بو مرجيك تو اقال لزمانه بي بيو قلت لي بيغمبري خو اخبرني بامر اعتصم به اشتيك من نشان بتا دسي بيو وقرمو لي دربازنا فرموي امسك عليك لسانك اقال لزمانه أمش قاريش يشتريك الفرمي عليك بحسن الخلق وطول الصمت تاتو أني الروش تجوان به إيه بردوامش بيدان با فوالذي نفس محمد بيده سين بوي جاني محمد بدستا ما عمل الخلائق بمثلهما مروفا كان تاسا كاري شاكي بوزوري أن نكردوا هر هيج نبي بيانصان فرمي الكسي زمانتي زماني بكا لقل داوين يا أضمن له الجنة من كفالتي بهشتي بوكم بمسوغري أبو سعيد الخدري فرمي عليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان تاتواني بيدنك بلا آسق سينار روا بهوي وزال دبي بس الشيطان وبارز راو بي أنا سكري مالك فرمي الصمت أول العبادة يا كم عبادتي إخوابا بيو سيدانا وبيب كي بيدنك بي. إمامي علي فرمي أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج باشتن عبادتي توبو خوايب كي اوية كبير دنگ بي بردوام ودشاور ريدر وخير كي لخوا تبارك وتعالى
0: إمام عمر فرمين الخيمروف بقصز لكاني ونية لا يعجبنكم من الرجل طنطنته بقصز لي كسي مكول ولكن في أي الراستقين من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل في أي الراستقين أو كسي أرشي سرشاني زور بشاشي بجيبغيني تيك راي مصومانان لزماني بارز راوبن وهي بكري وردة فرمي أقر دانعي دبش بينوي بيدنية كعبة فرمي أقر سلامتي دبش بينوي بيدنجي بوية وتراوة لقماني حشيم شوالاي پیغمبر داود خريشي اشتيك بدرستي كتشان جاري ويسي پرسيار كا دواشر خوي گرتو وستاتا دوائي قلغانيك بدرستي كدو لبالي كروتي لقمان شواني دبيني واي دا جيرنو كلقماني حشيم وتويتي الصمت حكمة بلام قليل فاعله بيدنجي دانايا بلام كم كزبتواني او دانايا بآساي بدس بيني اگر قصه کردن زیو بایا بیدن جی آتون ده بو زینه للعالم و ستر للجاهل بیدن با بیدن جی جوانه بزانه جوانی و رازاویه بوی و دا پوشینی هلو کمو کرتیه کانه امام شافعی فرمی قالو سکت و قد خوصیمت قلت ان الجواب لباب الشری مفتاحو و تیان دا مقال دقال کراب وشی تو بیدن بوی و تم جواب دانه و کلیلی درگای همو شریک والسكوت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه لصون العرض إصلاح بيدنبون لبران بالنفام نزانيكا برزيو سلامة الرزو شكويا أما ترى الأزدة تخشى وهي صامتة أين بني شير بهوي بيدنجي وخلق ترسي لين اشتوا ليدا ترسن أين بني إن الكلب يخسى لعمري وهو نباح دولار جناب تانا فرمي الصق أو الريبه هوي ورينك وسوق بوه وحبي لي كان وشغي لي كان شيب كان بوي بيدنك بين لآسي قصينا الروا وخراب يا كم سيد باب زينين في الشواء وما مصطان ولي شامان جابري كوري سمرا برسالي أن ليكر أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمة بيغمبر دانش في لما زيسا لرواية كتير مذياء فرمي بلا لقد جالسته أكثر من 100 مرة شن بقدا زياد لصجع لخزمتي دانشتم لمجلسة تيان شونه فرمي كان طويل الصمت قليل الضحك بيغمبري إخوة دقمان بيبكني بردوام بيدنبو كان يقل اللغو ويكثر الذكر بردوام بيدنبو بردوام جيادي خواياكر لبق يعني قصي خلشي ناكر لجي ليوي خوي ويادي خواياكر وذكري خواياكر تبارك وتعالى با بيسشين ولا قال خمان بكين إمامي عمر شو جرو بلا إمام بكر تما شاك زمان الراشي شو تي بوس الرحمة خالي ببواقي أري فرمي هذا أوردني الموارد كل أمر بها مريك يا برد ما بزمانه ابن عباس ماني خوي راشي شايف فرمو ويحك يا لسان أيها ولد سوي زمان أري دقسي شي شاكا بابيتا باداش بوتو لقسي خراب قوت بدو قربانا بيتا سزا واشكن جبوت باقسا كان ماني قل كرده وكان ماني يخينه وعملي كل عبد العزيز فرمي من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه أوي سكاني لجوري كرده وكاني نبيت تاوانا كاني هدم زيادة بيت إبراهيم التميمي فرمي والله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا والله هم جارك أقسكانم سيخ سكاني خومكم وسيك دوكاني خومكم على بخوا من دروزنا أفهم أقساكم أيكوا كده وكان كاك بازانا بين زانا وكوتيانا زانا يعني إذا كثر العلم قل الكلام أجر علم زور بقسكم به هالمرة بعلم زياب بقسكم به بعد دانا بين إذا تم العقل نقص الكلام أجر عقل طوابق سكم دبي حسن البصري فرمي لسان الحكيمي زماني دانا لدواي دلية ويتي قصيك هتا تواو بريالي لسنة دانا يالي بقات زمانو دلي باريني بلام زماني نزان لبيش دليتي هل لخوي دلي باريني وخوشي نزاني چي وتوا إمامي مالك بيمان الله بابا أغير لقصكان به أخزن لسانك كما تخزن ورقك ساماني تقصكته شون پارکان آگر لیه آگر لقصه کانی شبه
1: چون پارکان بخرج دی آواش قسکان بخرج با سلامی کوری تمیمی فرمیین بغی للمؤمنی ان یکون اشد حفظا للسانه منه لموضع قدمی کاکتو هنگاوانی بو بدو شاو سی بردم تکی بو اینو قاس لشوین اگدانا خلیسی بو بسر سر ادکیوی کواته زور باش دبی لو با وریات رو قصب کی بزانی دلیش تاوسی کوری کیسان او تابعی گور برزا هم جاریان باش تو بو نقصنا کی کاکه تو قصب کی فرمو انی جربت لسانی فوجدته لئیما برالیم گران بخواز زمانی شی زور شرم پیویا ناویرم بیهن مقصه ها تقصه همیم لیتیه کده تا توانین باز من من پاک اینو چنه سورین لسروی رخصار من پاک بی ابن عمر فرمی واللهی احق ما طهر الرجل لسانه شیاوتین شون کتو پیویست زور زور پاشی که تو بردوام و خواهیان رای گری زمان تو اره هموش تبا فیربونی انما العلم بتعلم ابا خو من فیری بدنگی کن چون خو من فیری قصه که ابو الدرداء فرمی تعلم الصبر برن فیری بدنگی بن وکو چون فیری قصه کردن بن چنه سوری لسه قصه کردن سهین ده سور بلسه بدنگ بون تا اتوانی قصه کن من بالی جوری پیویز بی امرتو ان اتجوز فی القول خدا فرمانی پی کردم قصه که مد لکورتی بی برین ما چکه خیر لوده امام عمر فرمی رحم الله من امسک فضل الكلام رحمتی خوالو کسی بی قصه زیانا که قصه زیاد جواب که تو بی کلمه چی پیوست که بی که تدو کلمه اصلا هند جاوکو امام عمر فرمی السکوت و جواب بیدنگ بونی تو ولا ما ببرین بر پیویز ناکه اونو لسه بی بروی ارکا که فصاحت وزد روان بیجی بزو قصه کردن نه والا بقصه کرد تو پخته ارکا که زور ده صلات و سامان بشی بزور بلی ده سکه وکو امام قتاده فرمی تلقاه ضعیف الحیله عی اللسان ده بینی امر و والله فیل نزان و قصه نزان بلام خدا رزقی بسر باران و ده صلات یاوتی اشی بینی زور فیل زانه زور قصه زانه بلام زور بیده صلات و بی پارو پوشه تا توانین وکو مطرفه فرمی من صفا عمله اگه کرده وکانا پو خد بیه سیت زمانیش تو زمانیش بخته بی اجنا زمان لکیوه هم لدل و قصانه نقلک دبا دل پاکی تو پر بی لکاری چاکا تا توانی وکو ابو درده فرمی فی قر رجولی چیه زانایی تو لوایا اوی پیمندی به تو نیوازی لی بینا اگه برای پیان سمیه فرمی جوانی مسلمانیتی تو لچیه که که تو باسی فلان حکمت کن چه پیمندی به تو باسی فلان خو امرو هر همی لدائره کانا بداخه و لتلفون کانا هر همی بدست سو جیر ما قواردو او لتلفون کانا بینی ویتیت و دیسانو جرتو الله اکبر ای ام همو قصه لسر تو ماردکری ام همو جهدو ام همو تو انایه سر فکری لخو رای براستی لبرو اشد الورعی فی اللسان و کو فضیل فرمی بابا والله خو پراسن لحرام لهمیان قرستر خو پراسنی زمان لحرام تا اتوانی بودی خوبا بعد وعاب کن هیچ که هر چاری خو من پیانک لابلین چی اللهم اینی اعوذ بیک من شر لسانی و کو پیغمبر فیلی کدین صلی اللہ علیہ وسلم خوایا پناگرین بتو لشاری زمان ما لآخر و شایا امس دیک دور رون کدن و آدین قصه کردن هندی جار خیر و رحمت و برکت لآسی قصه پر و پوش و نار روا هندی جاریش تاوانا گر تو لآسی حقیقا کرون یکی تو رونی نکی تو بیشاری تو او ابن قیمه فرمی دو شیطان هیا الساکت عن الحق شیطان اخرس ایو الناطق بالمعصیه شيطان الناطق او الى اسي حقا بيدن بيش شيطان شي لا او شي زماني بكات ولا اسي نا حقي او انا لو بوارا بقريب خاص شيطان شي قسكر هم خل كان يجدون يونددان توش بريابا قسي شاك ابو بيك نبو بو سي باشتر قسا شوار جورا هيا انا همي قازانجا هيا انا همي زرره هيا انا قازانجا وزرره هيا انا نقازانجا وزرره سياني روي يقصي ما هو كيفش بس قازانج أول شيء أقل قازانج بو تو بس لامي ناكي بران بره إيه خود هلف شيني خود جوانكي هولا دي رياب دويني إيه شي در شو لأخير من صمت نجا تاتوانين باقا ما لخسكان من بي بتايبت دو شيناني زور خساكن لهمو شوني كاركان يانا تكامان وايا خواهي ديايتي همو لا يبخسكان من كم كيلو كاكا أوروبا بيشكي يقصونا ناكا یم بداخه و همو تو آنکه من حتی تسر زمان مانو. ایش بوشی لولکی یکی نیکتر. هد عزیزه.
0: والله إما أو نكات كان بجناك شاكي تيابك وكو علماء بياو شاكان يم أمتا علي الواجبات أكثر من الأوقات والله كارت شاكا كان أو نزور فرياناك كما تأقل قصوك تخلوا لناس حسن خوافر مقصيد شاكا بنامبر هم خلق حتى أوك ابن عباس فرين بنامبر في العمجب الكلمة الطيبة صدقة هريش دزنك وبقصيش شاك دتواني صدقيك بقود بدسخي پیغمبری پیغمبر خو یک څومره نشان وکړ اسلام ملت یې کلب وبا بیر منشته فرمی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله یقصط یلم بیر نش زمان بر دوام بگرخه با پاره وبله یادی خوا کواته اخر قسم قسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاک من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت او ای بروای بخوا بروج قیامت اگر شاکل دزانی بیله لجوری تو آنها و پیویست و مقام و مقال و حتی دوایی اگر ناشی زانه بیت دعا و بیدن گو سلامت بی رحم الله عبدا قال خیرا فغنیم او سکت عن سوء فسلیم رحمتی خواه او کسی بی قصیشی چاک دکا و دبیت پاداش بوی و خوی دپاریزی لقصیشی نابجیو انشاءالله نابیت ثوان لسری لکو تا یا دواکین یا الله یا ذا العرش العظیم و یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا منان اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله اللهم اهدي قلوبنا الله نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا

کن او قرزی لسریان بیان بیتو یا الله او جیراوی هی بای برده او دورلاتی هی پیشاد که او منالی نیه بیدیتی او شهیتی بای صالح که یا رحم الراحمین خوايا عقل عاقل مانكي خوايا بدين مانكي خوايا زدنا علما وإيمانا وتقا وعافية وعفافا ومعافاة يا الله وخاتنا وجوانا كان خير وبركة ورحمة برجل بسنا مسلمانا وهم مسلمانا تيكرا يا ربي خوايا أمغم وتمو خيرانا ما لسر لابا لسزا كاني قورو دوزخ بارز راو مانكا وببهشتي بالإنشاد مانكا آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينة
1: وانا في رصد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابقي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لنا خدرون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لگناه باوکو دایک من خوش ببی خواه لگناه گشت مردوکان من خوش ببی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی رضا مندی خود من بنسب کی خواه خواه اوی که قرزار قرزکی بو دفع کی اوی که نخوش شفای بدی اوی جیراوی های بوی مرخز بکی اوی منالی نیا منالی پی ببخشی اوی شی منالی های بوی صالح و خواناس کی خواه پیرکان من عاقبت خیر کی گنجکان من دندار و خواناس کی تو استقامیان پی ببخشی آفرتان و کشان من لهمو نار حتیک بپاریزید خواه اولاد من پرکی لبرایتی و خوشی و دینداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوگراني عزيزي برنامه زاناي نموني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميواني امجاري برنامه كمان كلا خزمتي اندين دوما مسايب الرئيزي امشاري كهشتا لجيان داماون بلام نخوشن و كفتي معلن خواشي فاي برحمتي ان بوبنيري. يكي كان ماموسا سيد احمدي بيانجوني كدوا قناغي مزقوتي شحسين قاضيبو مزقوتكي ماموسا من عبد الرحماني كول ك سردانك مان كد بلام بداخ وكاتي چوين كماموسا هوشو غوشي تواوي نماوو زوشتي لبيرچوو كم من دسكو لو مقابلة ودمانية بو اوي او كمج نفوتي لم مقابلة دا بلاوي اكينوو ان شاء الله دبي بكتيبش. ناو شورتو خيوندن ما مساعد فرمي ناوم احمد حسن اسماعيل سالي 1907 لدايق بوم لقاتشيني زيرون لبناري شارزور كلو كاتدا باوكم ملاي اويبو قرآن وهندي وردكتيب ملاي باوكم خيوندوا دعي او لاي حاجي ملاعارفي ولجير تصريفي زنجاني وعقيدي شيخ سميع وقلستان مخيوندوا دعيشو مصداوا لخزمة ملا سعيدي باوكي ملا حما يوسف تصريفي ملا علي وجاميم خيوندوا دعيشو مخزمة ملا حما أميني كانسانان لنجمار عقائد ومنهاج مخيوند هل لخزمة او دا إجازة مرقل لدوروا شيخ عثمان لدوروا أهنجكي قوري ساس كرد بو إجازة نعم كم دوري وظيفو ملايتي ما مستا يكم ملايتي من لباياوابو يك دو سال اقمامو دوائي وهات مباني بنوكي شار زور لويو چومبو پيرانكون دوائي وچومبو پينجون هل لهر كوشبو بمفقيو تدريسم بوا بالام كتبكاني آخر مادم نوتو توو اجازم بكزن داو لسلتاي جنجي ايران عراق دا هات ممزقو تي چالكي آزادي لسليماني دوائي وچوم ممزقو تي شهيد عبدالكريم انجا ممزقو تي سي حسن نصابون كران لويو چومبو ممزقو تي حاجي حسن لوكه لويش هو لسر دوائي ماموس عبد الرحمن كول هات ممزقو تي شيخ سيني قاضي سالي 2013 خان نشين بومو دوهم ماموستالم برنامه يدا چوين خزمتي كيا ماموستا ملا رؤوف جاف لمال خويان لكار زوشك ديمانيك مال لخزمت دا ساس كرد ناو خندني ماموستا ماموسا ناوي رؤوف رشيد قادر مولود مصطفى شارستياني جافو لتيري ميكايالية سالي 1934 لدائق بوا سرتاي خويندني وكخوية فرمي لقورة دي بوا لاي ملا محمدي قامشي لبيو تشوتا حجري ملا عبدالله جوان روي لسليماني كأو ملا عبدالله لدوكانكي خويا درسي وتوتو ماني بدو صد فلس دو صد فلسي او كاتا چل پنجا فقي هبوا وكو ماموسا دفرمي لبي احمدي واقبال نامو ايمان و اسلام و عقيده كردي شيخ سميع و قلستان و فتح القريب خوندو لاي او دوائي او چوتا مزگوتي شيخ سلام لاي ملا احمدي كيلو كمستعد بوا عوامل كان و تصريف و انمزج و اظهار خوندو نزيكي سي سال لبي بوا دوائي افرمي چون بوا سرگلو سال 1949 چون مسرگلو ماوسا ملا رسول تلاني لبي بوا بلا من سخته بوم لاي فقه كان درسم دخوين صمدية و مراحو مهند خوندوه دوائي او چوب و قلاله هر سخته بو او كاته ملا محمي الرئيس مدرس بو بلام او لاي ملا صديقي قرد ميراني خوندوه تي ايراني بو لاي ملا عبد الرحمن كوري ماموسايش جامي خوندوه لقل هنده فتح المعين سالي 1953 دست كعب منطق لاي ملا عبد الرحمن ايراني لحاجتاني دوكان اساخوجي وحسام كاتي وقلم بيو شرحي خوندوه فقيه تا جامي هر سخته بو بو يم قلم بيو شرحي خوندوه فقيه تا جامي هر سختبو بويا ما مسا

تم دلين إمام غزالي بشيمان بوتوا لدعي تمني ديا فرميتي خوزقه جيانم لقل فلسفة دا صرف نكر دايو دلين مات الغزالي وصحيح البخاري على صدره يتم وصيتي جناب تشيب وما مستا قنجكان فرمي وصيتم أوي آقان لم علما نبيتو بصلمانان بترسين لكر دو خرابة كانوا هليان بنين بو كر دو تشاكا كان تبقربان جنابت شيخ نوري شيخ بابا علي بيني فرمي كاتي ما مستا شيخ نوري مرد جنازة كيمان لقرشي قاورانو فرمي كاتي شيخ ما مستا شيخ نوري مرد اما كومالي فقه چوی نسر جنازه کی و چن ختم مان لسر کرد کات جنازه که مان برد لسر وصیتی خوی لگرشی گاوران و نمان برد خلک کوتیان لیره و نای بین باسی بری خانوانی اوان خانوی گاورکان نید بسر مان دا بسر ایمه و بسر جنازه که دا ماوسا ملاحم سعیدی خمخانه ها تسر قبرکی شیخ نوری دستی کر بگریان و فرموی شیخ نوری هر تو ما بوی جار جار چاوم پیدا کوتو دلم فریح دبو و توش نمای دستی کر بگریان ایمه فقیه بوین لهمو لایکو آماده او جنازه بوين عرضم كل قربان جناب ملا اسعدي محوي دي فرمي دين بلام اوك ما مسمى العبلاي شرستاني وملا كان يتنبو لعلمه وتم بستوم ما مسمى اسعد فكريش كردائتي هبو فرمي بله فكري كردائتي هبو بلام دا قنجيه هر او فكربو دواي خستبو لعلم چونك علمي ملايتي دبي بويلي ببريتو واز لهموش تتربياني اما كرتيبو لديماني ما مسمى رؤوف خوي تعالى شفاء برحمتي بوبنيري والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر تماشای پیکاتی هج امتی بکین لسر ارز ابینین لچن خالق هم امتی پیک دیت سستمی بیرو باور و عقیده او امتا انجا سر کردائتی او امتا انجا تیکو شرانی او امتا تیکو شری ناونی، سربازی ناونی، مجاهدی ناونی اوانن که او فکر اکن بعملی و تخمی کتر جماوری او امتا انجا سستمی علاقات بگشتی لنیوان امهم و تخمانا و تخمی اخیری اکیویتا مترسی و للان امتی کی تروا ای تروا صراع و ململانی دروست بین الحظا کم خودتان بیر لم چن خالب کنوا پیک هاتی همو امتیک و بیر لو علاقتان بکنوا کاتی که نزاعیک صراعیک دبینی ابی بزانی اما چوی گرتو تو سرکردائتی کی گرتو تو تنظیم کی گرتو تو علاقات کان فکری گرتو تو ایتر تشخیص زور مهمه ایمه مسلمان وگ امتیک حضارتی خومن من هیا فکری خومن من هیا، عقیده خومن من هیا، علاقات و ثقافتی طیبتی خومن من هیا اگر بمانی زیندو بین اوی ام خالانه رچاو کین و تنها زیندویتی گرن نیا اوی بجروی لگل امتانی ترا برو پیشکوتن و بویا یا لبر اوی که نبی تا پاشکوی امتانی تریش پیویست بهندشتی طیبتی تر هیا ام امتي ايما كوتوت الصراع ولا قال امتاني ترى دمك بيروبا والركي عقيدك دبيت هدف قرانك دبيت هدف شبهاتي ودائنين لبيناوي ويك خلقي ام جماوره دور كويته ولو سرچاوي جاري وهي فرمودكاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام ك سرچاوي دومي تشريع جاری واه خودی رسول الله علیه الصلاة والسلام جاری واه تخمی سیهم اگریتوا سرکردکان، مجاهدکان، خلیفکان، آلی پیغمبر خیماکان من، رموز اسلامیکان من لبدر جایی میجو لبروا ایمه مسلمان بی وشیار بین آگادار بین اونگا من پی بتوانین ردی او شبهاتانه بدینوا زوريني ام شبهاتانا مستشرقه كان كردويانا واي كان دكتور مصطفى السباعي لكتابك كتابك بناو نشاني السنه ومكانتها في التشريع للعفره بستوي كتاب استوهشت اي سلمينك زوريني او مستشرقانا بيونديان هبو لقل دزقاي مخابراتي ولا تكاني اخوان لناو مستشرق كان يكيك كبسر كردين أجمير ري وما مستعين دائن ري بيوتري غولد سايهر أم غولد سايهر خلقي هنغاريا جولة كشا لدراساتيا قيشتو تأستيك غربية كان بقانوني دائنين زوريني أو شبهاتانا أو داي مزراندو یکی اگلو شبهاتانه با نمونه با حدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاری کردو تا حتی تنانت هندی لمسلمان کانیش گمانی با درست کردو برانبر با او سرچاوی که قرآن شرحه که او وحیی که
في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ببي السنة ببي حديث إما هشتك من بناكري بحديث شرح قرآن أكري بحديث أتواني لم شريعة تيبقي جا تيبقى كمان دروس كردن برامبر بحديث شن قوريا لو شبهاتنا لو قمانانا أم قلت سايهرة عليه على حديث دواي دوصص صال لكوشي بيغمر عليه الصلاة والسلام دواي دوصص صال أنجا نسرة يعني أي فكرة كواد باتي كوكو إنجيلي لياتوا هاركا ذاتو بهوسي خوشتي نسيو والحال للراستية حديث رسول الله هل لكم رجو نسراوة أبو هريرة رضي الله عنه سر على دو هقبم هيا حديث هقبي دوهم ناويرم شتان يعني شتان بو باسكم اگر هندكي باسكم أمل لملي أكنوا يعني لمل مدن واتن نسراوة ولو كاتوا كمالك لأصحاب اختصاصي عن أبو كحديث لبركن شان بشاني قرآن قرآني شان لبركر دوا بايخيان في داوة بتفسيركيو بتجويدكيو بتيقشني أسبابي نزولي بفهمكي تواو جغل وش اختصاصي عن حديث هو دواي أول لتابعي كان ولهمو آودانيكا كمالك أبون بيانوتن المحدثون أهل حديث علماء حديث توبته اشتيا بباريزي باشترين ريقا اوه بينو سيتو اوان بدل لبريان كردبو بسماع رابيا كانيان اناسي چون ام حديثة هاتوا كير روايتي كردوا متنكيان ضبط كر وبمنوعا چوب تابعي تابعينو بمنوعا حديث هاتوا ولها ما كاتيشا نسراوا إما مفروضة توزيع وعي منهبت زانياري منهبت برامبر بهمو شبهيك أو على دواي دوصة صال أنجا حديث نسراوا إما كتاب من هي لمكتباتها هي لكتاب قديمة كان مثلا معجمي ولين جامعي سفياني ثوري كتابك حديثي تعالى نسراوة سفياني ثوري نسيبتي سفياني ثوري صو شستو يق وفاتي كردوا إذا توشون كاكي مستشرق ليدواي دو صصال انجا دسيان كردوا بنوسين جامعي معمر بن راشد من هي صالي صو پنجاو چوار وفاتي كردوا حاليا لهندستان دراسة دكري كالم دراسة دكري بيستو بين صالي كيويت هروها هي زور زناني ترمان هي ابن جريج مان هي صالي صو پنجاي هجري هي هشام كوري حسان مان هي صو چلو هشتي هجري اما بلغيكي عملي وعلمية كوا اوقسي كمستشرق كانوا تيانا هليو اصلو اساسيني لو كاتا طبعا شبهيكي تريشان هي قوايا بهوي ننوسين وتدوين نكردني حديث خلافات فقهي دروز بي خلافات فقهي علاقيني بمو لو كاتك أم كتبانة تنبو باسكم كهبوة نسراوتو حديث كانت ياكو كراوتو أو أن دبايخ ندراو بفقه واتا حديثي في غمص عليه السلام نسراوو وبلاويش بوتو بلاویش بو تو لاست یک که هشتای فقه نگیش تو تو است و خلافات فقهی بر رزان سبب کی اونیه که او فقیهانه او مجتهدانه او امامانه خلافیان لسر حدیث بو بیو امبلین حدیث کی نبیستو او بیستویتی نخیر همویان محدث بون سبب کی بوچون کانیان و شوازی فهمیان و تجیشتنیان جواز بود.
وخلافاتش هج مشكلة نية ما دام أو عقل إيجاكات برو اجتهاد أروى وعقلك اجتهادية زور زوجتك آسائية لزماني في غمري شاع عليه الصلاة والسلام اجتهاد هبو لسر آستي عوامش كاتيك فرموي نيجي عصر بخنا بني قريضة ما بستيو يعني بلكن ختان مشغول مكن للريقة نيجي عصر برنابي تروي لهات دنيا برو تاريخي الروي قسمك وتيان ما بستي اوي بلبكين وابلام نيجي كمان وافوتي دس ينكر بنيوش كردن هندك يجب أن يكون لسر فرمودك أروي نيوج ناكي نيوجا كان فوتا قيشنا أوي لوي كرديان في غمري خواه عليه الصلاة والسلام هرتو حالتك في قبول بو هندك جوهري فرمودكيان ليك دايوا هندك يجب لسر ظاهرك روشت وهردو لاشي في قبول بو صلى الله عليه وسلم شبهيك تريان هي ألين كاتيك خلافاتي سياسي دروز بو باش سيوبينجي كوتشي وما فخواردني إمام علي رضا وسلامي خواهي لسر يتر درقايا كرايا وكا همو كوماليك همو لاينيك وضعي حديثك يعني دسكا بحلبستني حديث لبرجواندي خوي يعني بناوي في غمره صلى الله عليه وسلم شد بلا وكانو بوية جماور راكشن بلايكا مستشرق كان لين يتر وهاي لهات أما حديثي درو زور بو ناتواني راستكاني لجياكيتو أماش افترايكي قورية هر لديرين زمانوا علماء حديث مرجي قورو مرجي منهجي قورية انداناوا بو راوية كان أو روايتك أكاد أبي حفظي توابي أبي ديني سلامت بي أبي ثقبت خلق باوري في أبكات أبي ذاكري مضبوط بي أبي حسب كما مسؤوليات أبي أمانتي تيابي بزاني أو كاري أو چن قوري جا ضوابط الشروط ياندانا وبو متنك جا ضوابط الشروط ياندانا وبو سندك جا شوازي قواسنوي أو متن لرابيك وبو الرابيك تر أبي يكتريان بيني بي أبي سماعك مباشر بيك أو ثاء نون ألفك أبيني لكتب حديثة ثلاثة يعني حدثنا فلان حدثنا عن فلان أو فلان اللي في سارك بيكتريان بيني به يكي لمرجي الرواة أبي قروك به هيك محدثي نية قاعدة سرقاج دانيشتوي لولاتي خويا بتواني تأليف كتابي بكات أبي خوي أمشار أو شاري كردبي بجوي خوي أو سماعي ورقرتبي لفلان وفي سار كنا وكأنو سيالي لفلان مورقد أبي خوي شو بيبولاي يا أوهاتي بيبولاي لكتيبه كونا كان دسخته كان نا وكاني تيايا من لون بيست إمزاي كردوا من لفلان بيست إمزاكي لي ورقرتوا شيخة كم واي فرموش إمزاي شيخة كيف يوايا علمي كي زور قوري يعني بشيوي كي زور ساكارانا باسيا كان أو مستشرقانا منالش خلنا خلطي في لقل أوشا كتبي جرح وتعديل عندنا أو كتباني عندنا كليستي تيايا ليستي أو متناني تيايا كموضوع كدروس كراون يعني قاعدة كي زور زيريني عندنا كوا صدقي بلين راستي متن دقك بلين لقل سندكا بيوانديان نيابيكو جاري واي سندك الراستة متنك دروية جاري واي متنك الراستة سندك دروية علاقية نية بيكو أما بلين تمحيصي خويه وحساباتي خويه وش حساباتي خويه لقل وشا لستي أو ناوانيان داناوهي أو أشخاصاني كسيقيان بيناكري فلاني كولي فلان مثلا علي واهن يعني هو لاوازه لي ورناجي فلان ضعيف ذاكري تواونيه ديندار يا باشا صالحه ذاكري تواوني هر جاري يقدو بيتي لي لبيرهچه لي ورناغن هيا مثلا قيشتوت درجه على كذاب وضاع امانه حديث داعين لبرئوا
هل ديرين زمانه او حديثا دروينا نبلين همي جاك راوتو جيغا لويك استا همي بسيدي همي لبردم تايو قد شتي هلات يفرنابي بسر مسلمان امرو كام حديث اتيب زاني سندكي چونه درجكي چونه اولا سيديكا يكسر بيدالي هاد بسندو رابيا كان بيلي تاقاتا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أحمد كري حنبل رضاي إخوة إلى سر 10,000 حديثي تحفيظ كربا كراكي خوي هر جاري كوماليك بمنهجي كراكو بيك هتا رجي لي برسيو تي أما بوبا چان كري خوم تي باو كبامي أمرو بوبا 10,000 حديثي ملبرا تي كري خوم أم 10,000 همي درويا تي أي باو كبو ما اندود كردم تي بوي أم درويانا بزاني يعني حتى أو حديث الدرو كان اهتمامي بيدراوة جياك راوتو طالبتك راو أو مستشرقة قصيكي تريشي هي عليه مسلمانان زور يعني رخنا أقرن الدراسات يعني ساردن برامبر دقيق كبلين أما بيغمر فرميتي يتربن جبن بايخنادن بويك أقر هاتو أو دق الزدي حقيقتي كيمي جويج بيه طبيعي ام قصيه اصل واساسين ام قصيه درويه علماء حديث بوهل ناخلت ينقال رسول الله سمعت رسوله واشتوى بسرنا تيطرنا به السلسله كجوك وعرزم كردن همي اصحابه وهمي ثقه كان بيت اوان بوهل ناخلت ضوابط ينهي يعني السلسله كهمي موثوقه كان العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى همياً مضبوط ريكوبيكن بلام لدقك شتيكي تيا ضدي عقل ضدي تاريخ ضدي حادثيك وريناقرن ونمونا لكتابي تذكرة الحفاظ كتابي كيزور معتبره إمامي ذهبي رحمة إخوائي به شتيك أجريته لكم ما لجو لك هاتنا لاي فلان وزير دسخت يان بيبو دسخت نسراوة كا بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام رفع الجزية عن الخيابرة يعني بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام جزية لا بردوا لسر جولك كان خيبر أما ضد تأريخ كز أمي نبيستوا معقولة أمتهم أمي نبيست بي ظلام أم جولك أنا أم سنديان بيبي يتر أو دسختين هنا دو أصحاب إمزاي كردوا يكي كان معاوية كري أبي سفيانة يكي كشيان سعد كري معاذة أميان مهاجرة وأميان أنصارية ودو صحابي معتبر يعني أما هينينو ببلغة بدليل كوا محدثة كان أما نورد بون هيتش تيبر نبو بسريانا با أودس خدبي وبا موري بيغمري شي بي صلى الله عليه وسلم أما الضدي أوهم معلوماتي كأمة نيتي حادثي ورويناه بلكو جزية إلى سنين داري كردن لوي شون تو دواي صو 46 سال ييت ورقيك بيه علي أو إمزاي في غمركة تانا وأوجدو شاهدي لأصحاب كاني خوي وإتر جزية مالية مثلا أو وزيرا كيبانكا سركردي محدثة كاني أو زمانا كأبو بكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ألي من شير كم لقال أمانة أم بلغيان بو هنا أويش سيديكا ألا قربان أم مزورة مدروية أويش ليه فرسي دليل تشيا ألي معاوية كروي بي سفيان لكاتي خيبرة مشرق بو دواي فتحي مكة مسلمان بو سعد كري معاذيش دو صال بيش خيبر وفاتي كردو أو يعني محدثين إيش كان قال طبعا زارنا وهمي دراسات وهمي بلقي علمي بوا بين سر شبهة كتير أوش إيوزور أي بيستنو زور تكرار بيتوا ألين أوروبا كاتي بيش كوت و أو نهضة حضارية بيش كو أو علمي كهناونا بهوي دور كوتنا ولا مسيحية بهوي دور كوتنا ولا كنيسة بهوي دور كوتنا ولا دين يعني خطاب يا كابو إما مسلمان أقرب معني فيش كبين وكو أوروبا أبي وازل إسلام بينين معناكي أويا
اما شبهه كديسان او مستشرقان بلاوي اكنوا وبداخل شوار روشنبيراني ايمش كبزماني ايم اقساكن او چوتميش كانوا بمعنى پیشكوين اوروبا چی كردوا دجايتي دين دجايتي كنيسه دجايتي قشكان ابي ايمش او هنان او هنوان ابني دجبه مزغوت ودجبه ملا ودجبه علم علم اسلامي وشريعته شعائر اسلامي بوستين او ساكاتوانين پیشكوين اما چون رد کینو ابي بلين زور زور راستوي اوروبا كردي اوروبا اگر دجبه دين نوستايا فعلا پیجنا اكوت بلان كام دين او ديني كنيسه خوي كردبو بخاوني او قشانه خو ان کردو به خاوني پاپا خو کردو به نيونري خو او كنيسي كه اونغي اوند زوي وزاري هبو ل امبراتوره كه زياتر او كنيسي كه اعلان يك شمي کردو بو اسراحت او بو پشودان بل ممنوع بو بو مسكينه كاني سر زوي خو پشور گرن ل يك شمشه او كنيسي كه جوتياري چوسانوا او كنيسي كافرتي ببشر دعنا انا لريزي شيتو لريزي منالا داي انا ولريزي شيطانا داي انا بوي نبو دزبا لانجيلوا او كنيسي كمنع بير كدنوا ياكر او كنيسي كعلماء كاني سوتان او كنيسي كدوري حاكمي ابيني او كنيسي ك وكو دائري أمنوابو لإسبانيا لهندية كنيسة دواي شورشي فرنسي هندية كنيسة أم بيني چون اللي قري بكومالي تيايا هموي تعذيب دراون لبروي بيريان كردوتو بشيوازي كمخاليب ولقل بير كردنوي كنيسة آيا أم پوخ لواتانا لإسلاما هبوا اما بسيطرين شد اوقاف معنى بهمو ميجوي اسلاما بقره بزان الروجي لروجان اوقاف دراو بملايك شتيكي اوقاف دراو بملا ابدا شون كملا واجبه كتريه ملا هي اواني ببيت خاوني زوي پار بدري بملا تصرفي تيابك نا واجباتي ملا صلحة اقامي نوجة عقد نكاحة رون كرنوي دين بو خلق وعظ إرشادة رزقا كرني خلق لا لا لنا رحتي بلام قد ملا دوري حاكمي نبيني ووكو قشكاني أوروبا لبرأو أو أسباباني كاللويها بو إطلاقا لا يمن نبوة أو شبهي شبهي تريشي لقال قوايا لإسلاما اسلام ثيوقراطية يعني دولتك دينية ابدا امشتي وامنية زانايكي خوان ادوارد لامبيري لاو بروفيسوريك الي سلطي شعبي مبدئك لمبادئ اسلام الدراسة اسلامي كردو الي دا صلاتي قل تشريعك اسلامية وهروها الي جاكد نوي دا صلاتك عن فصل السلطات مبدئك اسلامية قاضي القضاة لإسلام خليفة جنيوه راو التداخل كان لشؤونيا خليفة بمفهوم إسلام أما مقارنة كين لقل بابا بابا كقسيكي كر يعني خواواي وتوا لا إما خليفة كدار نيونري قلة نق نيونري خوا لبروا إسلام ثيوقراطينية دينينية دولة إسلام دين ضرورة بو دولة دولتي ضرورة بو حياتي إنسان ومصدري أو خليفة ومصدري أو سلطة سياسية جماورة جماور حل يبجيري جماور تعينيك جماور نصيحتيك جماور لايبا كأون يوني ريخوابي بجماور چون لايشي كواتا هيج يعني مجالي مقارنني لبين الإسلام ولبين أوزر في مسيحيتك كبسر أوروبا الروي هو الشبهيك أبي بزانين شوني جواب دينه
يعني بسيطرين شعيرك النيجة إمامي دوكس أبي دوكس الرازي من لي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام سيجور خلق نيجيان بستي برز نابت وتقبل نابي لإخوة يشيق لو سيجورة ورجل أما قوما وهم له كارهون يكيكيشكا دبيت إمامي كوماليك بلام أو حزب إمامتي أو ناكا نيجي أو بياو دروزنية نيجي أو إمام دروزنية تشجابو إمامتي أمتك بوسر كردعاتي رئاسي دولتك أبي هالبجاردة بي بانتخابات بي شبه يكيتر بو خدي قرآنك لا إكراه في الدين نصيك إما همانا أوان ألين شي ألين أم دينا بزورداري وبشمشير وبتند روي بلاو بوتو أي بستين زور جارة مباسك نص ما نص قرآن لا إكراه في الدين إيه تتشي دولة وزياتر زور دارينية لدينا وأسباب نزول أم آيتا بيش إسلام كابرايك لبني عوف بني سالم بن عوف دو كريبوب بمسيحي قوربون جنيان هناوة روشتون لنجران جين لمنطقي النجران فاش هاتني في غمص عليه السلام بو مدينة ايتر تجارة كرابو عاشتي هبو لوكاتا ام دو كرا هاتنو بلاي باوكان وقافلي الرونيان هنابو بو فروشتن ايتر قوربون جنيان هناو مناليان هيو باوكاكش وتي واللهي نارونو تانبن بمسلمة وربابا اي مدينة كي ترمان هيو تو كيفي خوتو ايتر وتشكاتان ليكم برني بولاكي بولاي رئيسي دولتك كبي غمرة صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله تو رازيت بشي لجرجي من بچيتا آقر امانا كري منن وقت يبونتا مسيحي اسلام نبو لما انتقيا همي بتفرستي بوا استا اخوة هدايتي ياوم امي بزور امانا بكم بمسلمان في غمرة صلى الله عليه وسلم لو كاتا او آيتي بها تخواري لا إكراه في الدين تي بجان بلا نازانم أوانيك أمر تندرونو كألين آيتي سيف آيتي بينجي سورة توبة صو بستو هجد آيتي إلغا كردو نسخي كردو يكيك لو آيتانك أوان ألين كلا هيش تفسير يكانيا لا إكراه في الدين خوان هلواسيو بو آيتيك واقتل المشركين حيث ثقفتموهم مشرك اللي هاد شوية بيني بيكوجا أو آياتك باسي كاتي جنكا ميلا درشن روبا روبونا تو هردو سباكا باسي أو حالتا أكاد أجيناتو ورد بروا أسبابي نزولكي لمدينية مسلمان دا صلاتي بيو إذن دا أو أنا مسيحين لسر ديني خوان بمينه لا إكراها في الدين زور داريني اللي بيرو باورو مبدأ هر لمدینش کابره که هاته بو شمشیر که پیه بو پیغمبر بکوجه صلی الله علیه وسلم ایتها با دموچاویا زانیان اما نیتی که خرابی هیا و افزام هر خوشی با عشقراو تو بوی و محمد که تن لچوه والا شمشیر که لی اصنو با پایی مزگوتکو ای بسنو قدی درختی خورمایه تا وقتی نیش دید، پیغمبر خواهد دید، علیه الصلاة والسلام، ابینی او پیاو بسراوتو. افرمی، اما چیه؟ الان یا رسول الله ما حاتبو نیت یو تو بکوجه، ایتر بست معنو بزنین جناب چیه فرمی؟ بطی او میوانا، او اطعمتمو؟ ای خواردن تان نیاواتی؟ او تان نیاواتی، خیره فکو وثاقه. فورا پتوشتکان لیه کردو، او تی خواردنی بو بینن، میوانا اما. فاش إسراحة أمانة رسول الله فرمو أو تشهد أني رسول الله أتي لا شاتمانيني كمن رسول إخوام أتي نخير تي تو أعزادي نتو الرب لي لنا ومزقوتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم إتر كابرا هستان روي لشاركش شو داري تو أي بيري كردوتي أمانة شن شريفا ودسي هم بو نبردم
انجا قرايو وتي استاب با ارادي خوم با ويستي خوم ابن بمسلمان اگر آيتي سيفك وكو باسيك اگر ناسخ بي بولو يانا اعدام يان نكر بونا يان كشت جهروها شبهي كتر والله لإسلام آزادي نيا او كالايمان بي افروشن كلا قروني وسطابر ريزان كلا بيتي ابيضا او دسخانة نبوه برون تاريخي بيتي أبيض بخوي أنه كدروس كرا بماي نازم چند سال عودة سخانيتي أنا بو حرام بو چونك حرام بو مسيحي لمالي عودة سخانه وحمام هبه ببقشنا دشت اوه كبيانو زور متقية زور دين دارا بو زور چلكن بوايا يعني فلانك زور دين دارا 18 سال خوي نشتوا اچون دسي اوان ما جاكر دينك اوهابو لو ظروفا كهمو دنيا لتاريكي أجيا للا فرزر دي زردكانا لكتيبا كاني إيما هي علماء كاني إيما لو صدينا والراستا أحكامكي وها هي علي أقر منالكي شيرا خورا دو كس ادعايكر كبالكي أو منالية يكي كان مسلمان ويكي كان كافرة بلا مسلمان كالي وعبدي منا كافرة كالي وكري منا وجب على الحاكم أن يعطيه للكافر واجب لسر أو حاكمة أو منال شير أخوي بدابة كافرة كشوك أزادي للها أزادي بيش الدين دارية لقرون وسطى أمتك إيما علماء كان من أوها بيليان كردوت استا أوانيان أزاديك بإيما أفروش نوع أقامان لوانني يو دارم كتشكيك ما خستبه تسر هندي شبهات صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: خوشویستان ئەمە ئەو دوعایانە بوو کە لەلایەن پێغەمبەرانەوە درودیان لەسەر بێ لە قورئاندا تۆمار کراوە جگە لە دوعای حەزرەتی ئادەم و هاوسەرەکەی حەوا ئەو دوعایانەی کە نوح عەلەیهی السەلام کردی هود کردی لوط کردی و دوای ئەوە موسا و عیسا و حەزرەتی محەممەد کردی حەزرەتی ئیبراهیم و ئیسماعیل کردویانە و قورئان تۆماری کردووە بۆمان ئەچینە لای ئەو دوعایانەی کە لە قورئاندا هەن و بەڵام لەسەر زاری ئیماندارانەوە تۆمار کراون یەکەمین دەستە و تاقمی ئیماندار کە دوعایان لە قورئاندا هەیە ئەو ئیماندارانن کە لەگەڵ حەزرەتی شوعیبدا عەلەیهی السەلام یەکێکە لە پێغەمبەران کە دوعایان کردووە و قورئان تۆماری کردووە و ئەفەرمێ لە ئایەتی 89 سورة الأعراف دا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين پروردگارا خود داوری بکە لەسەر بنچینەی حق و راستی لە نێوان ئێمە و گەلەکەماندا لە نێوان ئێمە و قومەکەماندا چونکە تۆ چاکترین دادوەری وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا أي خوايا تو خود دادواري بكا كاتك شعيب درودي لسر به هاتو تناو قومكي كميك لو قومي كإيماني بوهينا وشوين أو كوتون بلام كساني قورو سر كردكان ودى صلاة داران إيماني نهينا وأوانا هاتون هرشيان كردوا ولوان لشعيب ولواني كشوين شعيب كوتون وبيانوتون قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم كاتك كسانك لقوم شعيب إيمانيا ندهينا بل كؤهات هرشانك لحزتي شعيب أوانيه لقليبون لنخرجنك دردكين يا بي ياخد دردكين يا نبي بقريته ناو ملة ديني بلام أوان ئەڵێن ئێمە ناگەڕێینەوە جارێکی تر دوای ئەوەی ڕزگارمان بوو هیدایەتمان وەرگرت چونکە ئێمە پشتمان بە پەروەردگارمان بەستووە دوای ئەوە لە ئایەتەکەدا دەڕواتە فەرمێ عەلە اللهی تەوەککەلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين دي خاونا كمان أو قومك إملنا بدين أواها رشمان ليكن أواها أيانو يبمان جرنو ناو نفامي ونزاني ودور كوتنا ولا هداية دو دي خوايا تو خود داوري بك لنيوان إمو أوان دا لسر حق بنشيني راستي شكتو باشترين دادوري بمشيوية أم دعاية لقرآن دا لسرزاري إيمان دارانك كشون حزتي شعيب كوتبون لآيتي هشتاو نوي سورة الأعراف دا دبينينو تومار كلاو أو إيمان داراني كوتنا شوين حزرتي موسى عليه السلام لآيتي هشتاو بينجي سورة يونس دا قرآن بو إيمي تومار كردو كوتويانا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين كاتك اواني كشوين موسى كوتن بيقومان روبروي اشكنجو روبروي هرشا ابنوا بلام قرآن بيان في لسر زماني قرآن وبومان رون بيتوا كاوان زور ايمانيان بهيزوو بشتيان بخوا بستوو داوان كردو خوايجيان لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اشكنجي اوان هرشي اوان نبيت معي فتنة كايما بشيمان ببينوا ياخد اوان بردوام كا لسر قمرايو لسر ستميان وكاتيك موسى عليه السلام لقل حزرة لقل فرعون دا أكويتا قفتو قو ودواي داواي ليكا يلا چيت بي عرزيكو ودواي أو همو ساحرة كان كودا كاتو ساحرة كان هرچي كان بي أي خنرو والام أوي لدستي موسى أو عصاي فريدة دا همو أوي أوان همو يهللوشي او كات ساحرة كان هر همو يان بويان دركبه ام هي زيلم دار دايش تكين سحر نيا بوي يكسري تسليم ابنو برواء هنن
1: یەکسری بڕوا ئەهێنن بەوەی خاوەنی مووسا کێ ئێمەش بڕوا بەو خاوەنە ئەهێنین بەو خوای ئەهێنین هەموویان سوجدەیان برد هەموویان پشتیان لە فیرعەون هەڵکرد ئامادە بوون فیرعەون بە هەرچی هەڕەشە و گوڕەشەی خۆیەوە چی لە دەست دێ بابیکە بەڵام داوای خۆیان بۆ خاوەنەکەیان بەرز کردەوە وتیان لە سورتي أعراف لآيات صوبستوشش ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خاونا كمان صبر دابالينا بسر إيمدا صبر ببكب بشيق لإيمة تا إيمة لنا وصبر دا توك ما ببين وأوان دا صابر ببين هتا هين لجيان دا لسر ديني تو وهدايتي تو بمينين وكاتق أجمرين باب مسلمانيتي بمرينو كوتاي بجيان من بينين دسته كتري إيمان دار كلا قرآن دا دعايان تو ماربوا أوانش ياراني أشكوتا او چند گنجی که روبروی امپراتوری روم بونه و برانبری هاواریان کرد جگه خدا تاکو تنیا هیچ خدایی دی که شایانی پرستن نیا و کسی که تر خدا نیا فرمان برداری لکسی که تر ورناگرین اوان یکیگل دعا کانیان لأشکو دا که ایکن اويك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خاونا كمان للا ينخوت ورحمة مهرباني خوت من بفرمو بيرواب بينا أو أمري دسمان داوتي أو كاري هاتوينة بيجلي تو بو من تو يارمتي من بو دسمان بگره البته خواي گوره اوانی پاراس لدستی او ستمکارانو اوانی کرده آیتی خین گوره که لقرآن دا تومار کرده و بوت آیتی همو سرزوی لهمو سردمکان دا ای خوینو لکتی با آسمانی کان دا ده باسی هی اویش معنی ویانا لناو اشکود دا بو ماوی 309 سال یکی تر لو دعایانی قرآن تو ماریکا لسر زمانی ایمان داران و او دست و تخمه بون او سربازان بون که لگل طالوت دا اجنگان برامبر او ستمکارانی لو سردم دا هبون که بناوی جالوت و بون و قرآن دعا که او من بو تو ماریکا که افرمه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أها دعا كان همي لميدانا كراون لنا ونا رحت يكانا أنجام دراون دعا لغل بال دانا ودا ناكري دعا لغل إسراحتا أنجام نادري دعا لكاتك برزبيتوا كاتيك مروفكان كاتيك إيمان داران أوتان لناو جنگا أوتان لروبو روبا روبو نوايكي سخت دا أوان آمادين خوين ببخشن جاني خوين بدن بويكا خواي غورة داوايكا ليروها داواي سركوتنكن خواي إيما جندي توين إيما سربازي توين ديتو صبر من بي ببخشا داواي صبركن داواي أوناكن كا ازیت و آزارک این لسر سوگ بی داوی وکن برام بر او ازیت و زحمتی و روبر روبونوان آرام گر بن بهیز بن ثابت بن دامزراو بن سر کون داوی او ناکن که خواه ام ازیت من لسر حل گره خواه جالود لناو بری خواه بی که بپندی زمانه نا علی خواه ای خواه نکمان لسر دستی ایمه ببتوبونی ایمه بدامزراوی ایمه بصبری ایمه ایمه سرخ بسر کافران دا اما انسان بهیزه که انسانی ایمان دار بهیزه داوای شتی گوره که داواکانی بهیزه لخوای بهیز داوای که داوای اسراحت نکه خوای اوشتم نسر ریلاده خوای رزگارم که خوای قطارم که الحمدلله اوجار الشهید نبم بم شوازه دعا نکره بو شوازه دعا کره کمروف که مادم جندی خوایه جندی خوادلی قایمه دامزراوه دسته یکی تر لقرآن دا دعایان بو ایمن تو مار کراوه اوانن کشون کوتی حضرتی عیسی بون که بحواریین ناو برین لقرآن ها که دعا کشیان امیه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ای خاونا کمان او ایمان من هینا بوی ام پیغمبرت هێنابێتیو لەڕێی ئەوە نازڵت کردووە و وا شوێن ئەو پێغەمبەرەت کەوتین کە تۆ ناردووتە بۆ ئێمە دەی پەروەردگارا ئێمە تۆمار کە ئێمە ناونووسکە لەگەڵ ئەوانەدا کە شاهیدن شاهد یعنی گواهی دەدەن شایەتی دەدەن لەسەر ئەوەی کە مؤمنن لەسەر ئەوەی کە ئەم پێغەمبەرە ڕاستەکە شاهد و شەهید لە قورئاندا شاهد اسمی فاعیلە و شەهید ئەبێتە بەلیغترە لە شاهد بەردەوام کەسێ شاهید بێ ئەگاتە مەرحەلەی شەهیدی دەیخوایە ئێمە ناونووسکە کە ئێمە شاهیدین ئێمە بە ئیمانێک کە هێناومانە و بە شوێنکەوتی پێغەمبەرەکەی تۆ ئێمە بە شاهید تۆم هەرکە ئێمە داوای شەهیدیت لێ دەکەین داوای شەهیدی بەو مانایە ئەنی ئێمە وا ئەیسەلمێنین کە پێغەمبەرەکەی تۆ ڕاستەکە کە پەیامەکەی تۆ ڕاستە و ئێمە شوێنی کەوتوین و بە هەمان شێواز لە شوێنێکی تری قورئاندا شوێنکەوتوانی حەزرەتی عیسی ئاوا فەرمون ڕەبنا ئامەنا فەکتوبنا مع الشاهیدین کاتێک قورئانیان بەسەر خوێندرایەوە دوای ئەوەی قورئان نازڵ بوو کاتێک ئایەتەکانیان ئەبیست گوێ لێ ئەبوو ئەیان گو خاوەنەکەمان ئێمە بڕوا ئەهێنین بەم ئایەتانە ئیمانمان پێهێنا دەی ئێمە بە شاهید تۆمارکە ناومان بخە ناو ناوی ئەوانەی کە شاهیدن لەسەر ڕاستێتی ئەم پەیامەی تۆ بەڕێزان تا ئێستا حەوت گروه لە قورئاندا لە ئیمانداران دوعاکانیان تۆمار کرابوون باسمان کردن بۆ هەڵقەی داهاتوو درێژە بەم بابەتە دەدەین و بزانین کەیتر لە قورئاندا لە ئیمانداران دوعاکانیان تۆمار کراوە و ئێمەش شارەزابین و ئەتوانین ئەو دوعایانە بکەینەوە و بەسەر زاری خۆمان بکەینە بیردی ڕۆژانەمان تا هەڵقەی داهاتوو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير،

وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

meni Ahmedi Kuri Hanbel demi xoy peçav açela mızgalt neşka. Ne nam mızgalta ka kere duruk at neşka. Xadimi mızgalta ka ale ka kada çete şto. Vakti nejniya. Vakti nejniya da çete şto. Ale dere kada da şto. Ale kadere kada da şto. Arwala hayvana ke vesen nej bukat. İnca xizma kara ki mızgalta ka titona ka ka vakti niya makay vakti nejham dere kada da şto. Ale iman ya Ahmed ale boder boder makay da şto. Ale wala ek pali pi ona xatim ek kada da şto mızgalt. İmam Ahmedi Kuri Hanbel. قال كنا الله رئيس ركاب السلمان بردم لبام رصيف مزقل دانش تو الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما يا تو ما بيجي بكتش كان ناني ناني الله بخوا ناسي حايدا حايدا هذا شيء الله اللي بيقول نانوات نانوات شيء سيدك نانوات شيء عن بيانية سعاد من شوا يكون من شوا نانوات ونانكا سيدك عم بيا ولا بر أو سلمان دانش تو خوي درش كذا استغفر الله قال بندم شيء داو الله پیاوکتی الله خالی کن تو ولی ردانش دی بات چین ناو لای من هم گرم بخوت لیش نیش بکه قینا او خز مکاره کی مزگوت که نی ناسیه و توی بام مزگوت نکشته کی پی به در کی پیاده شد چون امروز دنیا فش من هروای جا الله بردیان ناو بردیان ناو نانوا خانه کو داینا امام احمد سیر که ام پیاوا گونک بره گونک ازانش یعنی هیر بره الله لقال همو هیر بره نیج استغفر الله العظیم پیاوکالی یعنی نانوا چه کالی استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظيم مامي احمد شو راح سيرك الله يخالو عمر تشنك الله عمر مونا صاله نازم شصت اشتيا هاي اللي بيرنا ما الله وتي تو تشن صاله اه هاك استغفر الله لو رجعنا انا واتي من لقالها مو بنك يا جم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بعد تشن تشن هزار بن براو تشن هزار هي براو استغفر الله العظيم استغفر الله انجا مامي احمد بي الله يعرف يا وك تو بوش تو عاد تبو خو جار من مامي وانيا زان شلون لي اذاني استغفر الله درجا كانك الله خالد في إيش دعائك تقول دو أخوا قبولي نك بيرة والله الله هرشي دعاء كل دو قبول هو يك دعاء نبي يك دعاء كل دي هرشي كم قبول ماله وتي دعاء كشي بخاطر إخوة وتي زور كمان نام كده إمامي أحمد يكون رحم بدي وتي دي باب زاني ودعاء كي تو وشخ من يعني مزقط ودر كده دعاء دنيا خسنا يدناو خسنا يدناو نانا أبي راستيا استغفر الله العظيم استغفر الله علماء زاني الله يستغفر الله معناه شيء إنساني عالم دواكري علم اواني وكو جناب تان حز اكن كينا مجلسي و دين فيا كانوا اسلام فيا كانوا بشنا بيشو ازاني خوات شون تلتان روشانا كا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم ها خوات حتى يتبين لهم انه الحق خوي كورا باسكا الله ايما كتو الله يستغفر الله العظيم هرشي دنيا هي كينو هرشي عاصمانا كا يدرقا كان يبوكي هرشي ناو نفسي خوتي چنه مشكلة هيلا ناقوتا كا الله استغفر الله العظيم شنكستان لجناحك أتوتانا تسبر ماله وتانا أستغفر الله العظيم الله يبيت تخوا حسد بتشيك الله والله حس مكردوه يقطع آي ساب العفوان وكل كتب عن سرب أويا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني أري وكافيني أخوي جورا خبري هذا مو حركة وسكنة

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بي

0: الفارس.
1: راديو محراب دنگيك بو غيان ديني پيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

0: سەکۆیەك بۆ ڕاوەکردنی فەرمودەکانی دوای پێغەمبەر
1: فرمودكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم ده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پاراستنی زمان، زمان او اندام پسکولی لاشا، او نعمت و خیر گوری خدا بخشویتی بمرو اگر لچاکیا بکاری بینیو، او بلا گورو مترسی داری کل مروف داهی اگر بو خرابه بکاری بینی، بدل نیای و مروف زور باش دبی آگای لو تکانی بید، شكما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هر همي تومار دكريد لاي خداو دمينيته ومال لسرد كوابو زور باش دبه بآقابين لزيانا كاني زور وتنو قصة كردن لنا الرواو بتالونا هغدا. پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي الشرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفقهون، خرابترين كسانين يو أمتي من اوانن که زور بلیو شنبازن، اوانن که بفیز و قساکن و خوب گورزانن، اکثر خطایا بنی آدم من لسانه، زوری نیتاوانکانی مروف که توشی دید به هوی زمانی ویتی. هر کسی آگای لزمانی به من خزن لسانه ستر الله عورته، هر کسی زمانی بپارزه خدای گوره حیا و حرمت و آبرون هین یکانی باش ده پارزه. لیس شیئون من الجسد الا یشکو ذرب اللسان على حدته، هیچ اندامینی لاندامکانی لاشنمینی هر هموی سکالایتی لسر تیجی زمان و تیج رویو قصدر پراندنی. اذا اصبح ابن آدم کبیانی دبیتوا همو لاش اندام كاني لاشا سكالا كنت كاكن الالين والازمان. الان اتق الله فينا، فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اي زمان الاخواب ترسلها صويا سد بلان برمان اي ميلاشا همي بتوين قرتو الريكو الراس بهمو الريكو الراستين، قرتو كشو خوار بهمو كشو خوارين. زور سكردن وزور وتن نشانه دور وکانا که زور لدنیای شارزان. اوانی که یعجیبو که قوله فی الحیات الدنیا قصبو دنیای خویانو بدزهنانیان زور جوان درازی النوا. اوانی و ای یقولو تسمع لی قولهم، اگر بلین اوان دقصه کانیان جوان درده پرینو درازی النوا حزدکی جوان لیگری. خو اگر بین زمان درجت سلقوکم بی السینت حداد أشحة على الخير. زمان شي زور تيجان هي برامبر يوي مسلمان دي انا بو زمان ان ايوا بارشا بارشا بكن كواتو كو بيغمبر يا عزيز فرمي عليه الصلاة والسلام، البذاء والبيان شعبتان من النفاق. زور بلي يو قسي قيزون وتن دو نشاني ديار لنشان كاني منافق دور وكان. ميمون الكردي لا ابو عثمان نهدي وجد امام عمر وجد امام بيغمبر عليه الصلاه والسلام جريت وفرميتي، اخوف ما اخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. او زور زور جي مترسيه وزور دترسم توشتان بيت لدواي من منافقي شي زمان زانه. وكو امام عمر فرمي عالم اللسان بلام جاهل القلب والعمل، بس قسى أزاني وإلا هيش فري بدين ونيو بي آقايا بتواوتي لدين دا. قا قتادة فرمي يعني يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة أو منافقانيك أقصزان بقصا خوان جوان دكن بلان بكر دوكان يان زور شوت خوار. إمام يوزعي فرمي المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. إنساني منافق هربوابي ناصر وقصا زور دكا بلام كاري شاكي يكجار كمو بشوكا أواني قصا زور دكن دبي وريابا لان جاما كسانك دبن بغزاون لان خوا بيغمبروا جاري كان بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لنا وها والله ندان اشتبو كسيكي ببرواهات جليشي زور كشخو جواني لبربو دانيش بيغمبري عزيز هل قسيشي بكر داي عليه الصلاة والسلام او زوري لخوي ذكر تا قسيشي جوان تربهيني ظالك بسقسكي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم دواتر مزيسكي بجيهش الرويش پیغمبری خواه فرمی این الله لا يحب هؤلاء وضربه خواهی گورا امرو فو هاوشی وکانی امی خوش ناوی یلون السینتهم للناس بالکلام زمانیان دهنو دبننا و دمیانا بوی قصه بری قدار دروس کن وکو چون مانگا کاوی جکا کذالک یلوی الله وجوههم و السینتهم في النار اوانا اگر بو تاوانیان و برون خدا اوها زمانیان لگل رخصاریان لول دکا لاغری دوزق دا. پیغمبری خواه فرمی ابغضوكم ایلی بغزاو ترین کسی ایو لای من اثر ثارون اوانن که زور بلیو چن بازن بدل نیایی و زور وطن بلای لدوای وکو ابن مسعود فرمی البلاء موکل بالقول بلا خدا بینیره به هوی زمان تو دینیره. پیغمبر یوسف علیه الصلاة والسلام لسر يقصة شندين صاصجني وزياد كرا كبيغامر يجبو ولولا الكلمة بيانصان فرمي اگر او قصي نكر دايا يوسف او شن صاصجني وزياد ناكرا للايان خوا بيغامر يجبو دبي ولياي خوبي قصة كانت او اي بختان بو افرته شي دايان پاك بكا خوا بريار ياو نقصي بيغلن فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. آفرتي شي دائما باك بختاني بو بكري خدا بشي رازية هشتا دار بي لو كاسر دري وبفاسقي جنا وزنا كري وبشاهد جنا جيري بو هيش كسي بو يقصي لدم درشو بنا حق قصة عبادة كان من پوش دكات وقر اقام الله خوما نبي مناقشه لقال ايش كابك تكفير كل لحاء ركعتين شن بخوا بدور كاد نجنبي ومناقشه ناصرته ولا اخو ابي داز نجري دور كاسنت كم زاصرت اخو تقسي شيء بسيط تقني وتو مناقشه قد دقيش بيس ودواني بيس وسياني بيس لبره اقام ان لا ايش كان مان بيت لن يوجا قسيبك بطالبت ليس تولى وتالي جمعه قسيبك لسر يقسك بلي اسكت ببرامبري خيري هم جمعه قدر توازن یک سانه لا روزانه دری پرینی به آرزو به همو لایک ها براسو شپا با خدا یک چاودیر نیه بسرتو با دو فریشتو دوانی تریشی با دانه نای روزانه شوار بسرتو مراقیبن با هم کاراند آیا تو بچی هدویت در اسلامو بقصه بچی درشی در اسلام هر بقصه او آفرتت با حلال با بچی هر بقصه ای بچی لیت حرامه بی هر بقصه کهات دبی زور زور باش آگامان لقصه کانمان بی کبری بنی اسرائیلی که با براکی و دخوالی و خوش نابی اخ قصه یگو خواه فرمی چی چاکی هی حتی ایسا صفر کده او لسر او قصه احتو ازانی یعنی تو شیت خواه بکری خواه ازانی وکو جولکان بری نحن ابناء الله و احباؤه چاو پاشی من لیکا انتون بشر من البشر ایو امرو فکن وکو امرو فانا خدا چه من یعمل سوء ان یزبهی او یا سایتوا و هر کسی خراپ بکاس زادری خرابيك كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها أجا خرابيك كنت دس بجفر يا أخوك وكاك تو عبدي بير نشي عبدي خوايشي يا سايبو ناردو لجيت شاوديري همو كاتكانا ابن سيرين فرميشي لها ولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلاي مزيسي كاتيا باري فرموي كل برون دس جنجا كانت انتظر كانو سيون بخوا هاني قصي ايوا ايلن والله يبس نسر او قصك عني يسر او تان سلامة لما بخواه دايشي من دارنا فرمي أي هاوار يتوضأ أحدهم من الكلام من الطعام الطيب
1: ولا يتوضأ أحدهم من الكلمة الخبيثة سيرا أشي دزنيوش أشواتا ولا خوارنيشي باكو بسونا أشي دزنيوش بشواتا ولا قسيشي بوغن دايشي من داران وتي صافية كورتا بالايا فرمي أم قسيت وتي قلبها مدريا كان كري بوغن يكا أو كلمة
0: لبرو دبي براسي زور زور ويامان له أقامان لخوان
1: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة زنا ودائما في سيبهمو أن ذا مكان لا شدك العينان تزنيان وزناهما النظر أيوة الفم تزني وزناها الكلام الكلام زنا زمان قصة كردنا
0: كواتوريا قصة كردنا كان
1: صحابي يقول تي ايب يا غمري اخوة أخوف ما تخاف علي الشيء ترسنا اكثرين شد كزياني بو من هبه دس يراش شاب ولا زماني فرمي قال لزمان ترسنا اكثرين اندامي راشت ايش ايش تري ودي بيغمري اخوة دس شيش تيك زور زور خون بباريزم پنز يراش شاب وزماني فرمي قال لزمان
0: بابي ايش الصحابي كان لغزايا وحدا الشهيد بحسابي منوتو دايش هاوتي واشهيدا اقرو لبيروز بليت الشهيدي رزی پیغمبر ابو صلی الله علیه و سلم دج به باور کان جنگاوا یکاک ل حرمی خوایا ک مدینه ای نتیجه پیغمبر خوا فرمی و ما یدریک انه شهید تو شو زانی و بر یارا دی ل خوتو شهیدا لعله کان یتکلم فی ما لا یعنی شنا ل قسی کرد و سوارت به باسی ک پیوندی به اون بو شهیدی چن برزه بتو از اینی ام دینه یعنی من البازار ام دینه خلطانی خوابی غمریتی ام دینه تو اینی با عرضوی خود بین کانه تقلی و بر روی تو بای در باز بی و برزه چی باران سیون بخوا اگر لخود بی امام عمر فرمی من کثور کلامه بدل نیایی و کثور سقطه هر کس قصه زور که غلط زور که ای غلطی زور که بی حیا بی ای بی حیا بو خوی لحرام نا پارزه ای اگر وابو بی دینه بی نشی و دستی پیکر بیا دینی اکی لزمانی زور ورد کردن و دری جدان بقصه تشقیق الکلامی من الشیطان پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دری جدان بقصه پوچو بیا مانا و بیا کلکو بیا سودو نا پیویست اولا الشیطان ویا حتی ایچی اگه ایچی لدست دابو اگریا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی این اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن قلب خدا مروف سزانا دا لسر غم جینی دلی و فرمی اسکر کانی چاوی ایل سا چی سزایا دا ولیکن يعذب بهذا و اشار الى لسانی فرمی آل سر اعما سزا درین عذاب درین للاین خواه و تبارک و تعالی ال براز زور بلایو زمان شری صفتی ام جمیل جنی ابو لهب و که ابو بکر فرمی کانت بذیئة اللسان الابراء ابو جهل كفرعون هذه الامه صفه غير شيء حديد اللسان زمان الشروبيس يبقى شرب يا غمر وابو صلى الله عليه وسلم صحابه وابو اخوان الرازي به بويا امام عمر فرمي والله ما استفاد عبد بعد الكفر بالله سين بخوا يش توشي زرر نهات ولا دواي كافر بون بخوا من امراه سيئه الخلق حديده اللسان زيان بخشتين شد كمروف شو توشي بيد لدواي كفر بخوا هاو سره چی دم شره زمان پیس ها زمان بده خواب نامان بیا ربی او قصانی تو دیکی تو وادزانی آسایی در و جراحات و سینانی له التئام ولا التئام لما جراح اللسان شوینی خنجر شمشیر آسایی چاک بونوی ای شوینی قصا زحمت عمری کلی عاوزه فرمیه زلت القدمی اگر قاشد هل خلیس که ایس که که توجبر چه که بیتوه بلام زلت اللسانی لا تبقی ولا تذر هلی زمان سر و مال تیابا با یک جار بوی عرب و توانا مقتل و رجلی بین فکیه کشنی مراب با هوی دو زمانی با هوی اویتی کلبینی هر دو شویلگیاتی که زمانیتی تا اتوانین بالدین کمان تیاب گین کم قصب گین حسنی بصری افریم ما عقل دینهو من لم يحفظ لسانه والله ايش زماني نقري او اسايد ديارك لدينك هيش حالي نبو ايش امام يوزاعي فرمي ما فسد منطق رجل الا عرف ذلك في عمله هركس يقسي ناشرين بو
1: چاوەڕێکە وەردە وەردە کردەوەکانیشی هەمووی ناشرین دەبێ بە دوای خوا پەنامەوە. هەندێک کەس بە پارەوە بگرابێ، ئین ڕەجول لە یەتغا بیکەلامیهی کەما یەتغا بیمالیهی. جاری واژەیە مرۆڤ بەهۆی قسە قسەزانی خۆیەوە بگرابێ خوا پەنامان با. مرۆڤی وا هەیە قسەیەک فڕێدا نازانێ ئەوەندە گەورەیە لای خوا. یەکتوب الله بها سەخەطه ئیلا یەومی یەلقا، خودا لە بەرامبەر ناوەکەی تۆماری ئەکات، خودا لێی ناڕازی هەتا ئەو ڕۆژە یەچێتەوە بەردەمی. قسەی وا دەرەپەڕێنی لا ما یەظن ئەنها قەد بەلەغەت ما بەلەغەت، سوزانی ئەم قسەونە گەورەیە لای خوا، یەهوا بها فی النار، بەو قسەیەوە دەخرێتە ناو جەهەنەمەوە.

و نجات الدبي زمانت قربا سلامت بي إنك لن تزال سالما ما سكت تاب يدن بي تو سلامتي هاتي تقسى يا بود دنسريان لسر الدنسري أقال لأخوت بي إيمان دار بدل نيايه وكسيك قسى كمك عن الله معرضون لقسي بروبوش وبطالو بيسود وقوان بدور دقرين الحياء والعي شعبتان من الإيمان شرم كم دوي كم قسى كردين نشاني إيمان إنسانا أو زاعية فرمي المؤمن يقول قليلا برام ويعمل كثيرا إنسان إيمان دار صفتك أوي كاري شاكي زورة بس قسي كما تاتوانين باخوما بارزين وكو ابن مسعود فرموي بيغنبري خواه برسيارك أفضل الأعمال شيئا شاك ثلين كردوك إنسان بيك أبو خواه فرمي نيجا لكاتي خويا وتم دعاي أو فرمي أن يسلم الناس من لسانك شاكتين كردو ولا سرزويا أو يا مسلمان سلامت من لزمانت وتيان أفضل المؤمنين شيء يا غنبري إخوة شاكتين يان فرمي من سلم المسلمون من لسانه ويده أو مسلمانية كتيك رأي مسلمان سلامة لذس وزمان يان ولو تيان أي الإسلام خير لإسلام كام لهرهم يقولتو شاترا فرمي أن يسلم الناس من لسانك أو يا كخلقان لزمانت بارزرا كواتا عزيزكم معاذ برسياري في غمري كرس صلى الله عليه وسلم سبارت بكاري بيب شتا بهاش شاكيشي زوري بورون كردوا إيه فرمي بيت بليم ألا أدلك على ملاك ذلك كله حمو أو شاكاني تا أستابون باس كده ده تيوكو ألقيا كامي ودس كوي أنا والله في غمري يك إيشا إيشا كسيا كف عليك هذا وأشار إلى لساني أقال لزمان بمعاذ حمو أو خيريك باسم كل هذا ميدسك بو مرجيك تو أقل لزمانه بي بيالا قلت يا بيغمبري خواه أخبرني بأمر أعتصم به شتيكم نشان بتا دسي بي وقرمو لي دربازنا فرموي أمسك عليك لسانك أقل لزمانه بي أمش قاريه چي تريك فرموي عليك بحسن الخلق وطول الصمت تاتواني الروش تجوان بي إيه بردوامش بيدان با فوالذي نفس محمد بيده سين بوي جاني محمد بدستا ما عمل الخلائق بمثلهما مروفا كان تاسا كاري شاكي بوزوري أن نكردوا هر هيج نبي بيان صان فرمي هر كسي زمانتي زماني بكا لقل داوين يا أضمن له الجنة من كفالتي بهشتي بوكم بمسوغري أبو سعيد خدري فرمي عليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان تاتواني بيدنك بلا آسيق سينار روا بهوية وزال دبي بس الشيطان وبارز راو بي أنا سيكوري مالي فرمي الصمت أول العبادة يكم عبادتي إخوابا بيو سيدانا وبيبكي بيدنك بي إمامي علي فرمي أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج باشتين عبادتي توبو خوايبكي أويك بيدنك بي بردوام وتشاوري درو خير كي الأخوة تبارك وتعالى إمام عمر فرمين الخيمروف بقصز لكان يوانيا لا يعجبنكم من الرجل طنطنته بقصز لي كسيا مكول ولكن بيأي الراستقين من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل بيأي الراستقين أو كسيا أرشي سرشاني زور بشاشي بجيبغيني تيك راي مصومانان لزماني بارز راوبن وهي بكري وردة فرمي أقر دانعي دبش بينوي بيدنية كعبة فرمي أقا السلامتي دبش بينوي بيدنجي بويا وتراوا لقماني حشيم شولاي بيغمر داود خريشي اشتيك بدرسي كتشان جاري ويسي برسيار كا دواشر خوي قرتو وستاتا دواي قلغانيك بدرسي كدو لبالي كروتي لقمان شواني دبيني وايدا جيرنوك لقماني حشيم وتويتي الصمت حكمة بلا مقليل فاعله بيدنجي دانايا بلام كم كز بتواني او دانايا بآساي بدس بيني اگر قصة كردن زيو بوايا بيدن جي آلتون دبو زينة للعالم وستر للجاهل بيدن با بيدن جي جوانا بوزانا جواني ورازاوية بوي ودا بوشيني هلو كمو كورتيا كانا امام الشافعي فرمي قالوا سكت وقد خصمت قلت ان الجواب لباب الشر مفتاحه
وتیان دەمەقاڵ لەگەڵ کرا بۆچی تۆ بێدەنگ بووی؟ وتم جواب دانەوە کلیلی دەرگای هەموو شەڕێ.

والسكوت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. بيدنقون لبران بنفام نزانكا برزيو سلامتي ريزو شكويا. أما ترى الأزدة تخشى وهي صامتة؟ أين بني شير بهوي بيدنجي وخلق ترسيليني شتوا ليدا ترسن؟ أين بني إن الكلب يخسى لعمري وهو نباح. دول رجناب تانا فرمي الصق أو الريبه هوي ورينك يسوق بوه وحبي ليكن وشغي ليكن. شيب كان بوي بيدنج بين لآسي قسينا الروا وخراب يكم سيد باب زينين بيشوا وما مستانو ريشاو من جابري كوري سمرا برسياني أن ليكر. أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمة بيغمبر داني شوي لما زيسا لرواية كتير مذياء فرمي بلا لقد جالسته أكثر من 100 مرة سين بغداد زياد لصجع لخزمتي دانشتم لما زيسا تيان شوانو. فرمي كان طويل الصمت قليل الضحك بيغمبر إخوة دقمان بيبكني بردوام بيدنبو كان يقل اللغو ويكثر الذكر بردوام بيدنبو بردوام جيادي خواياكر لب يعني سيخل شي ناكر لجيليوي خوي ويادي خواياكر وذكري خواياكر تبارك وتعالى. با بيشين ولا قال خمان كين إمامي عمر شو جرو بلا إمام بكر تما شاك أزماني الراشي شو تي بوس رحمة خالي ببواقي أري فرمي هذا أوردني الموارد كل أمر بها مريك يا برد ما بزمانة. ابن عباس زماني خوي راشي شايف فرمو ويحك يا لسان أيها ولد أصلي زمان أري دقسي شي شاك بابيتا باداج بوت ولا قسي خراب بوت بدو قربانا بيتا سزا واش كان جابوت بخس كما لقل كذا وكان من يخين وعمل كل عبد العزيز فرمي من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه أو سكاني لجوري كذا وكاني نبي تاوان كاني هدم زيادة به. إبراهيم التميمي فرمي والله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. والله هم جارك سكان مسيق سكاني خومك مسيق كذا وكاني خومك على بخوا من دروزنا أفهم قصاكم أيكوا كذا وكان كاك با زانا بين زانا وكوتيانا زانا يعني إذا كثر العلم قل الكلام. أقل علم زور بقصة كما به هالمرة بعلم زيا بقصة كما به با دانا بين إذا تم العقل نقص الكلام أقل عقل طوابق سكم دبي. حسني بصري فرمي لسان الحكيمي زماني دانا لدواي دليويتي قصيك هتا توابر يالي لسنة دانا يالي بقات زمانو دلي بريني بلام زماني نزان لپیش دلیتی حالا خوی دری پرین خوشی نزانی چی اوتوا. امامی مالک پیمان الله بابا آگای لقصکانه به اخزین لسانک کما تخزین ورقت سامانی تو قصکته چون پارکان آگای لیه آگای لقصکانی شبه چون پارکان بخرج ده آواش قصکانه بخرج به. سلامي كوري تميمية فرمي ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه كاكتو هنغاواني بو بدو شاو سي بردمتكي بو إنو قاش لشوين يقدانا خليسك بو بسر سرع دكيوي كوات الزور باش دبي لو باوريات لو قصبكي بزاني دليش. طاوسي كوري كيسانا وتابعي قورة بريزا هم جاريانو باش تبو نقصنا أخي كاكتو سي قصبكي فرمو إني جربت لساني فوجدته لئيما براليام قرن بخواز زماني شي زور شرم بي ويا ناويرن بيه المقصه ها تقصه ميم ليت كذا تاتوانين با زمان من پاكينو شنا سورين لسروي رخصال من پاك بي. ابن عمر فرمي والله احق ما طهر الرجل لسانه شياوتين شون كتو بيويس زور زور پاشي كيتو بردوام وخاوين راي گري زمان اري هموش تبا فيربوني انما العلم بالتعلم ابا خو ما فيري بيدنگي كن شون في خو ما فيري قصاكي. أبو الدرداء فرمي تعلم الصمت برن فيري بيدني بن وكنت شون فيري قصة كدن بن شان السوري لسا قصة كدن سيهن دا سور بلسا بيدك بون تأتواني قصة كان من بال جوري بيويز بي أمرت أن أتجوز في القول خدا فرماني بي كردن قصيك مد لكورتي بي برين مو شك خير لودا. إمام عمر فرمي رحم الله من أمسك فضل الكلام رحمتي خالو كسبي قصي زيانا كقصي زيات
جوابەکەی تۆ بە یەک کەلیمێ چی ویستگای بکەیت دوو کەلیمە ئاسڵان هەندێک وەکو ئیمامی عەمەشە فەرمێ ئەسکوت و جەواب بێدەنگ بوونی تۆ وەڵامە بۆ بەرامبەر پێویست ناکەون لەسەری بڕۆی ئەرێ کاکە فەساحەت وەز ڕەوان بێژی بە زۆر قسەکردنە نە وەڵا بە قسەی کورت و پوختە ئەرێ کاکە زۆر دەسەڵات و سامان بەچی بە زۆر بڵێی دەسەکەوێت وەکو ئیمامی قەتادە فەرمێ تەلقاه ضەعیف الحیلە عەی اللیسان دەبینی ئەو مرۆڤە وەڵڵاه فێڵ نەزان و قسە نەزانە بەڵام خودا ڕستی بەسەرا بارانەوە دەسەڵاتی یاوەتی ئەوشی بینی زۆر فێڵزانە زۆر قسە زانە بەڵام زۆر بێدەسەڵات و بێ پارە و پوچە تا توانین وەکو متەڕەفا فەرمێ مان سەفا عەمەلۆ ئەگەر کردەوەکانە پوخت بێچێتە زمانیش تۆ زمانیشت پوختە بێ ئەجنا زمان لە کووە لە دڵەوە قسانە نەقڵە کرد دەبات دڵە پاکەیتەوە پڕ بێ لە کاری چاکە تا توانی وەکو ئەبو دەردا فەرمێ فی قوڕ ڕەجولی چیە زانایی تۆ لەوایە ئەوەی پەیوەندی بە تۆ نیوازی لێ بێنە ئەلێ بلا پێوەسەڵ فەرمێ جوانی موسڵمانیەتی تۆ لە چیایە کاکە تۆ باسی فڵان حکومەتەکەن چ پەیوەندی بە تۆیە باسی فڵان خۆ ئەمڕۆ هەر هەمووی لە دایرەکانە بەداخەوە لە تەلەفۆنەکانە هەر هەمووی بە دەست قسەوە گیرمان خواردووە ئەو لە تەلەفۆنەکە بینیوێتی یەتەوە دیسانەوەی جەڕێتەوە ئەڵاهو ئەکبەر ئەم هەموو قسەی لەسەر تۆ مار دەکرێ ئەم هەموو جوهد و ئەم هەموو توانایە سەرفەکرێ لە خۆڕایی بەڕاستی لەبەرەوە ئەشەد الوەڕەعی فی اللیسان وەکو فودەیلە فەرمێ بابە وەڵڵا خۆپاراستن لە حەرام لە هەموویان قورستر خۆپاراستنی زمانە لە حەرام تا ئەتوانی وریای خۆ بە با دوعا بکەین هیچ کە هەر چاری خۆمان پێ نەکرا بڵێن چی اللەهومە ئینی ئەعوذ بیکە من شەڕی لیسانی وەکو پێغەمبەر فێری کردین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوایە پەناگرین بە تۆ لە شەڕی زمانمان لە ئاخر وشەیە ئەم یەک دوو ڕوونکردنەوە ئەدەین قسەکردن هەندێ جار خێر و ڕەحمەت و بەرەکەتە لە ئاسی قسەی پڕ و پووش و ناڕەوە هەندێ جاریش تاوان ئەگەر تۆ لە ئاسی حەقێکا کە ڕوون یەکەیتەوە ڕوونی نەکەیتەوە بیشاریتەوە و ئەوە ابن قەیمە فەرمێ دوو شەیطان هەیە ئەساکیت عەن الحەق شەیطان ئەخرەس ئەیوە ناتیق بالمەعسیە شەیطان ناتیق ئەوەی لە ئاسی حەقا بێدەنگ بێ شەیتانێکی لاڵە ئەوەشی زمانی بکاتەوە لە ئاسی ناحەقی و ئەوانە لەو بوارە بەگەڕی بخا شەیتانێکی قسەکەرە هەموو خەڵکانیش لەو نێوەندەدان تۆش وریابە قسەی چاکە بوو بیکە نەبوو بۆسی باشتر قسە چوار جۆرە هەیانە هەمووی قازانجە هەیانە هەمووی زەرەرە هەیانە قازانجە و زەرەرە هەیانە نە قازانجە و نە زەرەرە سیانی ڕۆی یەک قسەی مایە کەویش بەس قازانجە ئەوەشی ئەگەر قازانج بوو تۆ بۆ زەلامی ناکەی بەرامبەر ئێ خۆ دەڵەفشێنی خۆ جوانەکەی هەوڵەدەی ڕیا بدوێنی ئێچی دەرچوو لە ئەخیرە مان سەمەتە نەچە تا توانین با ئاگامان لە قسەکانمان بێ بە تایبەت ئەو چینانەی زۆر قساکەن لە هەموو شوێنی کارەکانیانە تکامان وایە خوایە دیایەتی هەموو لایە بە قسەکانمان کەم بکەین و کاکە ئەوروپا پێشەکەی قسەونە ناکە ئێمە بەداخەوە هەموو تواناکەمان هاتەتە سەر زمانمانەوە ئەویش بۆچێ لولەکە یەکەینە یەکتر عزیزەکە وەڵڵاه ئێمە ئەونە کاتەکان بەش ناکات چاکەی تیا بکەین وەکو عولەما و پیاوچاکانی ئەم ئومەتە ئەڵێ ئەلواجیبات و ئەکثەر من الئەوقات والله كار شاكا كان او نزور في انا كي كوا تاغ قسو كنت خول لي ناس يحسن خوافر مقسي شاكا بل امر هم خلق حتى او ابن عباس فر بل امر في العمج الكلمه الطيبه صدقه هل ايش دزنك بقسي شي شاك دتواني صدقيك بخود بدسخي في اغوتي في غمر اخويا يخص نيشان بكل اسلام مليت يا قلب وبابير منشيته فرمي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يقصف يا لمبير النشي زمانت بەردەوام بەگەرخە بە پاراوە بێ لە یادی خوا کەواتە ئاخر قسەمە قسەکەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت ئەوەی بڕوای بەخوا بۆ ڕۆژی قیامەت ئەگەر چاکە دەزانێ بیڵێ لە جۆرەی توانە و پێویست و مەقام و مەقال و هەتا دوایی ئەگەر ناچی زانێ بێتە دوا و بێدەنگ بێ و سەلامەت بێ رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم رحمتي اخوا لو كسب قسيش شاك دكا ودبيت باداش بوي وخوي دباريز لقسيش نابجيو ان شاء الله نابيت ثوان لسري لك وتا دواكن يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا منان اللهم انا نعوذ بك من شر السنتنا يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله
اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. يا ربي خوايا يا رمتي من بي زمان من لكاري خير وشاكي هردم بقرخين، يا ربي خوايا ما باريزي لشري زماني خومان، يا ربي خوايا كردوي زور من بنسيب كي، يا الله كارت شاكا كان من ليورقري، يا الله قصة جوانا كان من بنسيب كي تبي كي تباداش بمن لقصة خرافة كانش بدور من كي، يا رحمن ويا رحيم، يا الله روش من جوان كي آكار من شيرين كي، اوي نخوش شفاي بي، اوي قرزار قرزك يا بيت، ويا الله اللهم اقضي عنهم ديونهم، خويا قرزار كان او قرزي لسري انا بيان بيت، ويا الله او جيراوي هي بو بردي او دورلات هي بيشات كي او منالين يا بيديتي او شهيتي بو صالح كي يا ارحم الراحمين، خويا عقل عقل مانكي، خويا بدين مانكي، خويا زدنا علما وايمانا وتقا وعافيه وعفافا ومعافاه، يا الله وخاتنا وجوانا كان خير وبركة ورحمة بريجة بسنا مسلمانا وهم مسلمانا تيكرا، يا ربي خوايا أم غم وتمو خيرانا ما لسر لابا لسزا كاني قور ودوزخ بارز راو مانك وببهشتي بني شاد مانك، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: الأستاذ
1: صلى على حضرة النبي
0: صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله
1: صلى عليه.

الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.